أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
0: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، واكتم جحيم من خايف الناس يدرون. ضايت وعيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيد بنغام على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببكي، يوم اختلط دمع ولهب حاجة شديد.
1: أشعار في القمة
0: على الخليجية
1: من فارس الحكمة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: طوقها ولا درت أني مولع في هواها، ولو درت أن الثرى من تحتها وأن السما من فوقها وأن الغلا يكبر معاها كل يوم لكبرت همساتها نظراتها بسمة ثغرها ذوقها والطله اللي من بهاها كل ظلمها نورت أسلوبها وأخلاقها تفكيرها منطوقها صفات زادتها كبر على كبر لين افترت والفاتنة لاستكبرت لا تنكرون حقوقها من حقها من حقها من حقها لاستكبرت كم تظلم الدنيا إلى غابت على معشوقها أشعر بفرحة لقبلت وأشعر بضيقها لدبرت في ليلة الذكرى ونار فراقها وحروقها سريت وحزاني هنا بين المحاني ما سرت وأنا رجل تجري دموعي بس داخل موقها من عزتي من فوق خدي مذكرا ها قد جرت
2: أشعار في الساعة على الخليجية
3: أشعار في الساعة على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أوعدك أوعدك أرحل عن أيامك وغيب، وأوعدك من قلب ميت في هواك. أدري إنه كل شيء قسمه ونصيب، وأدري إني ما لي حظ أبقى معاك. ليه متى بصبر وآمالي تخيب، وأبقى واقف بين أحبك أو جفاك. يلي شمسك من توانت للمغيب، وأنا قلبي يكسر الخاطر بلاك. وين أروح وين أروح، وكيف بلقالي حبيب مثل طيبك أو حنانك أو غلاك. منه غيرك ومنه غيرك من تفاصيلي قريب، من يحس بحزني قبل أحكي سواك. إيه أنا ما أدري وش بكره يجيب، بس أبي تذكر إذا ابتسمت شفاك إن فيه إنسان من بعدك غريب، يدعي الله دائما يسدد خطاك.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله، في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله، وفي نهايتها على غدر الأحبة. خصت إنني متعاطف جدا وأنا أدعي له. إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر، حصة من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبة شصت، لا تصافح غادر بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر التحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأل أهل العلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاهر الدية في رسالة واضحة مني له، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حد بالطبع رصت.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: 1009.
1: أنا وليت يوم الليل دنا ونين الليل بعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش نسير العاشقين.
2: آه يا من ونولت القهر من جروح ساطية بكسرني،
1: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليش أحبك وطيعك من تكون.

0: في نفس من يهواك مربع ومرتاح، يا مشغل التفكير صورة خياله. جرحتني في القلب في ساعة وداع، جرح نزيف ولا لقينا دواله.
1: عليهم صبر والصبر طول، عسى أنا لكي صبري شفاعة.
0: أنت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام، وقلبي اللي راح بيديك العود.
2: دانت الأثير.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بكى جفونك، خايف أغرق من بكى جفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صار ما يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: على 1009
3: الخليجية.

معالي نعم عالي بالأفعالي ويجود بحر الجود راس المعزة والرجولة فخر دوله وله طوله طيب النبا ينصاه.

0: أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: واللي يا عين ريمنا يفله قناص، يا بعد من عرفته واغلى واحب، ما الغصن سكن فيها الهوى مخلاص، لو تقول الوداع بصوتك الناحب ينطحن حب روس عزمها عواص، بينما روسنا ما زال فيها حب. أنت غالية وعذال الوصال أرخاص، لجل عينك عليهم كلهم ساحب، ساحب ساحب ساحب لك مكان ورا عوج الحنايا خاص، ما صابه لغيرك صدري الراحب، فيه بيت كتبه إنسان فيها خلاص، واذكره يوم تقفي والزمن شاحب. قنبلة أدت المقتل 3 أشخاص، قد يعادل خطرها صدت الصاحب، قد يعادل خطرها صدت الصاحب.
0: أشعار فساع، أشعار فساع على الخليجية.
1: أشعار فساع على الخليجية.
0: دانت الأذية
3: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية.
4: يا راحة النفس ومرادي، ويا عنسي اللي أتبهى.
0: الأغاني الخليجية بدون توقف

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: يجي حج مارك دبي لتقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالات الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار.

0: من شبكة ARN.
1: القرقاوي: التحولات الكبرى تصنع بقرارات جريئة وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثا ننتظره. إطلاق صفارات الإنذار مجددا في البحرين. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات مسيرات معادية.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: صباح الخير. من مركز أخبار ARN نحييكم وإليكم نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلين تونيوس. أكد معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أكد معاليه أن المستقبل تصنعه العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وكل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف والعمل بشجاعة أكبر والإيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيل. وقال معاليه: دولة الإمارات نجحت منذ تأسيسها وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم يتبنى عقلية طموحة ترى في التحديات فرصا واعدة للنمو والتقدم وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلا، ولطالما كانت أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات. وأضاف معالي القرقاوي: أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغير الحاضر فقط، بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله، وهكذا تصنع التحولات الكبرى بقرارات جريئة وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثا ننتظره بل مشروعا نصممه، وهذه هي العقلية التي تحتاج إليها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم. إلى ذلك، كانت قد أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل النسخة الخامسة من تقرير الفرص المستقبلية 50 فرصة عالمية، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة وردت في الإصدارات السابقة للتقرير المعرفي السنوي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع. يدخل برنامج مجتمع المعرفة في دبي، وهو ثمرة تعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل وTKS عامه الثالث، وهو أحد أبرز برامج الابتكار للشباب على مستوى العالم، وفي ظل تصاعد المنافسة العالمية على الكفاءات المستقبلية تستثمر الإمارات مبكرا في إعداد جيل من المبتكرين المجهزين بالتقنيات المتقدمة عبر مبادرات ريادية لأجيال المستقبل مثل برنامج مجتمع المعرفة في دبي. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN علياء المر، رئيسة قسم التحول والشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل.
2: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاماً ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل والعمل مع نخبة من الخبراء وتطوير حلول مبتكرة لتحديات عالمية باستخدام أحدث التقنيات. هذا البرنامج يأتي ضمن شراكة استراتيجية مع مجتمع المعرفة العالمي TKS ليربط المشاركين في دبي بشبكة عالمية تضم أكثر من 5500 شاب وشابة من أكثر من 500 مدينة حول العالم، ويوفر لهم بيئة ملهمة للتعلم والابتكار وبناء المشاريع المستقبلية. ونتطلع في الدورة الثالثة إلى استقطاب المزيد من الطلبة والشباب الذين يمتلكون الشغف بالابتكار، ويمكن للراغبين بالانضمام إلى البرنامج الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة دبي للمستقبل.
0: من شبكة ARN.
1: ننتقل بكم الآن إلى البحرين، حيث أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار مجدداً، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن. وقالت الوزارة إنه تم إطلاق صفارة الإنذار، ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من البحرين إلى الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ليلة الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. هذا ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. إلى العراق، حيث أسقط التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يوم أمس عددا من الطائرات المسيرة فوق مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وشهدت طائرات مسيرة تحلق فوق أربيل قبل أن تصيبها الدفاعات الجوية وسط ضوي انفجارات وتصاعد الدخان. هذا وقالت قوات مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان إن قوات التحالف الدولي أسقطت ودمرت 8 طائرات مسيرة مفخخة فوق أربيل. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
0: الأخبار من شبكة ARN.
3: الساعة 7 في استديوهات الخليجية، وصبحكم الله بالخير.
4: خل فلوسك تشتغل لك مع ويو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
5: 1009 الخليجية.
3: أكسجين على الخليجية.
6: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصباح الخير، وأهلا وسهلا ويا هلا ويا مرحبا بكل مستمعين اللي يسمعونا من خلال دانة الأثير 1009. أوجه التحية الصباحية بدون استثناء لكل من يسمعنا ويتابعنا ومن انضم إلينا في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009 7:09. رحب بكل اللي يسمعونا واللي منضمينا في هذه اللحظات بتاريخ اليوم 16 يوليو 2026، ووصلنا إلى أجواء يوم الخميس الونيس اللي إن شاء الله يمهد لأجواء أجمل واللي هي أجواء الويكند. فإن شاء الله تستمتعون بوقتكم، شدوا حيلكم في أعمالكم وأشغالكم. من الأخبار الجميلة للبارحة تم الإعلان عنها، أم الإمارات الله يحفظها ويطول في عمرها تعلن أن بنظهر الأقوى والأفضل، هذا بيكون شعار ليوم المرأة الإماراتية لعام 2026، وتوجه باحتفاء وطني يمتد شهرا كاملا، شهر من الاحتفاء يمتد خلال الفترة من 28 أغسطس ولغاية 28 سبتمبر 2026 عبر برنامج وطني يستهدف الاعتزاز بالمرأة الإماراتية وإبراز إسهاماتها في مسيرة التنمية الوطنية والريادة، تسليط الضوء على قصص النجاح الملهمة واستعراض النماذج الملهمة وإبراز دور الرجل الداعم كشريك في النجاح، ترسيخ التوازن بين الأسرة والعمل وتشجيع الجهات على تطوير سياسات ومبادرات مبتكرة تعزز المرونة المؤسسية وجودة الحياة، وتعزيز الشراكة المجتمعية وإشراك الجهات الحكومية الخاصة والمجتمع في مبادرات وطنية تعكس قيم الإمارات في التمكين والعطاء. ومن مثلك يا المرأة الإماراتية، ومن مثل قدراتك وإبداعك ونجاحاتك في كل الأصعدة، فهنيئا لك صراحة. يعني هذا الخبر الجميل، إن شاء الله يا رب نستمتع بشهر كامل من إنجازات يوم المرأة الإماراتية، سنحتفل سويا من 28 أغسطس وحتى 28 من سبتمبر. فما بنستبق الأحداث وبنهني، لا، قرب شهر أغسطس فبنستمتع إن شاء الله بهاي الأوقات في الموعد المحدد وفي التاريخ اللي عهدناه دائما، لكن هذه المرة غير، لمدة شهر ابتداء من اليوم اللي اتفقنا عليه 28 أغسطس. عموما في هذه اللحظات خلوني أذكركم بأن من خلال أوتو عندكم رقم الأسمس 4000، يعني 4 3 أصفار، وعندكم بعد التطبيق المجاني والخاص بالخليجية اللي من خلاله أستقبل منكم مشاركاتكم بالرسائل النصية المجانية. صباح الخير والنور والسرور يا عبير، حياك الله ويا مرحبا بك. أذكركم بأن ناخذكم عهود الخلان إن شاء الله بستمر في تواصل وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. بندخل في تفاصيل موضوعنا الأول في الفقرة الجاية، خلكم متواصلين ويانا، يسعد صباحكم وحياكم الله.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامة 32 36 الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: يا دبي حظت فوق هامات الشموخ العالية على وطار، هلت على جوك مخايل بالفرح كل الجهات وعمته. يا دبي غني له طرب وتجملي بسمه مع كل افتخار، دام شموخ المجد مهما طال صرحه تحت رجله قمته. بصمة فعوله فجرت معنا الوفاء كالشمس في وضح النهار، قوة طموحه والإرادة مثل ريعان الشباب وزمته فزاع فزاع الهمم. لا صار في درب المطاليق انحدار، يعطي دوافع للمهمات الكبار وتقتبس من همته. في ذمتي ما زادك المنصب وقار، إلا انته أهديته وقار، رفعت قدره في خشوم النايفات وعزتك للمته. شاعر أديب وفارس الفرسان والحكمة ودور الاشتهار والمرجلة والطيب، يشهد من سمع في ذمتي وفي ذمته. أرفع لهايات التهاني والأماني والقصايد باختصار غالي على قلبي، وبسألها الحنايا كيف حبها ضمته.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار.
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.
4: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة e-and.ae. تطبق الشروط والأحكام. E&. دائما في أكثر.

اختار. صباح الخير، وأعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية لكل اللي يسمعونا واللي يمتابعينا. صباح النور والسرور يا ريم بطي، حياك الله ويا مرحبا بك. تقول شو سر نشاطكم اليوم، أو هل نشاطكم اليوم مثل يوم الأثنين؟ أنا عن نفسي لا يا ريم، صراحة لا، يعني الخميس دايما كذا ممهد للأجواء الويكندية، فسبحان الله النفسية تكون في أحلى أجمل عن يوم الأثنين. ما أعرف إذا في حد مثلي، يعني مستمعين هم اللي بيجاوبون عليك. سلام القبيسي، صباح الورد والنور والسرور. عندك سلامة يمكن تجاوب عليك، أماني الشامسي ممكن تجاوب عليك، عبير النمر ممكن تجاوب عليك. أنتي بعد خبرينا يا ريم، هل أنتي نشاطك نشاط يوم الأثنين نفس يوم الخميس؟ ما أتوقع الصراحة، أتوقع الخميس أنشط، ولا أنتو غير؟ أماني يسعد صباحك، حياك الله ويا مرحبا بك. تقول الله يسعدك على هاي الأخبار الحلوة، ولأن بنت البلاد تستاهل الزود أكيد. وبالنسبة لشعار يوم المرأة الإماراتية يا أماني، اسمه بنظهر الأقوى والأفضل، هذا بيكون الشعار بالنسبة ليوم المرأة من 28 أغسطس لين 28 سبتمبر، سيأتي تحت شعار بنظهر الأقوى والأفضل. أوكي، فاحفظوا هذا العنوان وتهيئوا من الحين لهذه الأجواء، وأكيد طبعا الشكر موصول لمن يعني دائما يشد، يعني خلنا نقول يدعمنا دائما في كل الإنجازات وكل التحديات. الله يحفظها ويطول في عمرها أم الإمارات الشيخة فاطمة بنت مبارك، الله يحفظها ويطول في عمرها إن شاء الله. وأكيد طبعا سنرى إن شاء الله الكثير من الفروقات والأمور المميزة خلال هذا الشهر، وأكيد بنحب نسمع منكم الكثير من إنجازاتكم والكثير من الأمور اللي تتطلعون لتحقيقها خلال هذا الشهر وخلال الأعوام المقبلة بإذن الله. عموما في هاي اللحظات من خلال اختار، خلوني أسألكم هذا السؤال، أوكي، ليش إشارة المرور مختارين فيها هاي الثلاث ألوان بالتحديد، الأحمر الأصفر أو البرتقالي والأخضر؟ ليش مختارين هاي الثلاث ألوان بالتحديد؟ ليش يعني مب بنفسجي أزرق فسفوري؟ ليش هاي الثلاث ألوان تم اختيارها واعتمادها، واليوم هي تسير وتحرك كل مركبات العالم، بل والمشاة أيضا في أي مكان من أماكن العالم؟ ليش سؤال يراودني، وإذا عندكم إجابة شاركونا من خلال رقم الأسرس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية من خلال فقرة اختار. ليش يا ترى إشارات المرور اختاروا فيها ثلاث ألوان، ومن أول ما عرفناها إلين يومنا هذا ما تغيرت وتامة مثل ما هي، أحمر أصفر أخضر؟ ليش ما تغيرت الألوان، وليش مختارين أصلا هاي الثلاث ألوان؟ إذا كان عندكم تفسير أو تحليل لهذا المشهد، بننتظر منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا أكيد مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. لنعود من بعد دقائق. يسعد صباح الجميع.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: بدأت بطولة العالم الأولى عام 1930 وكانت تعني أسبوعين من الإبحار في عرض البحر. ومع غرق أوروبا في أزمة اقتصادية خانقة رفضت معظم المنتخبات قطع هذه المسافة، أما القلة الذين توجهوا فقد أبحروا عبر الأطلسي على متن باخرة فاخرة، يتدربون على سطح السفينة ويركضون في دوائر بين الركاب، وكان الكأس نفسه يسافر معهم. سجل الفرنسي لوسيان لوران أول هدف في تاريخ البطولة وفي قلب زخات الثلج دون أي مكافأة، ولم يكن أحد يدرك أن التاريخ يكتب في تلك اللحظة.
2: الجولة لكم على الخليجية 1-0-0-9.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
4: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب، الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: اختار. في اختار سؤالنا اليوم خاص بألوان إشارات المرور. يا ترى ليش اختاروا هاي الثلاث ألوان؟ ليش ما اختاروا ألوان غير؟ يعني ليش اختاروا الأحمر والأصفر والأخضر؟ ليش ما اختاروا مثلا الفسفوري، الأخضر الفسفوري والبنفسجي والوردي؟ ليش يعني؟ ليش اختاروا هاي الألوان؟ ليش ما اختاروا الأبيض مثلا؟ ليش مختارين هاي الألوان بالتحديد؟ هذا هو سؤالنا لكل مستمعين اللي يسمعوننا في هاي اللحظات، اللي اليوم هذه الألوان الثلاثة هي اللي تسير العالم بأسره، تسير المركبات بل والمشاة أيضا. فشو السبب وراء اختيار هاي الثلاث ألوان من وجهة نظر مستمعينا؟ إن كان عندكم التفسير أو السبب أو التحليل حتى، بننتظر منكم من خلال رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. أبو سيف صباح الخير، حياك الله. يقول السبب لمرضى عمل ألوان، هذا هو السبب. عندنا عاش الصحي، عاش الشحي تقول الأحمر يشد، الأصفر يخلي الواحد يستعد ويتحمس، والأخضر لطيف. أيضا عندنا من المشاركات اللي وصلتنا بخصوص ألوان الإشارات المرورية وإشارة المرور، هاي المشاركة من الريم بطي، تقول هو معيار عالمي مرتبط في الذهن بأن اللون الأحمر يرمز للخطر بالتالي وقوف، واللون الأصفر للتحذير انتبه وبالتالي خفف السرعة، واللون الأخضر الطريق آمن فتحرك. أمينة محمد عبد الله تقول اختاروا الألوان الأساسية اللي ما فيها مجال للخطأ ولأنها تبين من بعيد أكثر عن غيرها. عندهم أطول عندهم أطول طول موجي. أمن حسن قصدها يعني إذا كنا من بعيد فهناك طول موجي لهاي الألوان، فبالتالي من بعيد نقدر نشوفهم، صح أمنة؟ صح، أنا فهمت المشاركة صح. عموما هذه بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009. تخبرونا إذا كان عندكم تفسير آخر وتحليل آخر، ليش اختاروا بالتحديد اللون الأحمر والأخضر، الأصفر والأخضر لإشارات المرور وأصبحت معيار عالمي موجودة في كل العالم هاي الألوان الثلاثة، واللي كلنا متفقين على هذا الشيء. توقف إذا شفنا اللون الأحمر، ستوب، استعد للون الأصفر، انطلق للون الأخضر. ما اختاروا البنفسجي، ما اختاروا الوردي، ما اختاروا يعني في وايد ألوان، اختارين هاي الثلاث ألوان واعتمدوها إلين يومنا هذا. القصة بنتكلم عنها، وهل أصلا إشارات المرور صممت للمركبات وللمشاة ولا مصممة لشيء آخر؟ وهل أصلا الإشارات أول ما طلعت كانت تحمل هاي الثلاث ألوان ولا لا؟ فيديو استوقفني، شفت تفاصيله وقلت بشارككم إياه إن شاء الله، وبنتعرف عليه أكثر في الفقرة القادمة. وعلى طاري إشارات المرور،
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: سننتقل إلى حركة السير في هذه اللحظات. شارع الاتحاد عليه ازدحام مروري من عند شارع الوحدة بالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا، وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارجة الازدحام المروري بادي من عقب نادي الثقة للمعاقين في الشارقة، وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك تتحول الحركة إلى كثافة مركبات ممتدة إلى ما بعد جسر سيتي سنتر مرتف. هناك ازدحام مروري على شارع الإمارات العابر من قبل مسيد الشارج الكبير، وبالاتجاه إلى بداية منطقة الخوانيج في دبي. هناك ازدحام مروري على شارع راس الخور في هذه اللحظات بالاتجاه إلى شارع الخيل. من بعد ذلك تسلك الحركة عليه وتتحول إلى طبيعية، كما هو الحال في هذه اللحظات على شارع الشيخ زايد بالاتجاهين. أتمنى السلامة للجميع، هلا هلا في عماركم، توصلون بالسلامة على التايم وان تايم، والله يحفظكم.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: لا تغرك ضحكتي ولا سلوبي، أعرف إعزاز النفوس من الردية. كم مفولي ناس وكم ناس غدروبي، وكم كسبت بطيب نية سوء نية. ناس من كثر المخادع ما توبي، وناس بيضان وصداقتها ندية، وناس نغلتني وناس أغلت جيوبي، وناس نطالع ولكنها عمية. كل هذا والجروح تزيد صوبي، والمجامل والتملق والخطية ما يغير ضحكة الوجه الشحوبي. مد يمنى دوم ما هي موسمية، ودي إني أعطي المحتاج ثوبي، وأعطي ولنتظر رد العطية. مجمع العالم ولا أقول اسمعوبي، نفسي من إطراء خلق الله غنية. في بعض الأشياء أتقدم ونوبي، عن بني آدم جميع وعن بنية، سجدة تغفر بها كل الذنوب، خير من عيش الحياة القاحلية. ويا مسولف بي على الطرق الكذوبي، عاقب الله من ظلم نفسنا برية. ويا صحيب الخير يمثبت طنوبي، النصيحة روح الإيمان القوية. الصحيح من العيوب اللي تشوبي، قولها في الوجه والنية مطية. بارك الله في من أهداني عيوبي، واشكره جدا على هذه الهدية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
0: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. أحصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويس أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بيتك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: صوت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: نجح حج مارد دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالات الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضها من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: القرقاوي: التحولات الكبرى تصنع بقرارات جريئة وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثا ننتظره. في البحرين إطلاق صفارات الإنذار مجددا، وفي الكويت الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات مسيرات معادية. القوات الأمريكية تعطل سفينة لم تلتزم بالتعليمات في الخليج العربي.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: صباح الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم من نشرة الأخبار، تقدمها لحضراتكم مارلا أنطونيوس. أكد معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، نائب رئيس مجلس الأمناء، العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل ورئيس متحف المستقبل، أكد معاليه أن المستقبل تصنعه العقول التي ترى في التحديات بداية لمسارات جديدة للتقدم والنمو، وكل فرصة مستقبلية هي دعوة للتفكير بشكل مختلف والعمل بشجاعة أكبر

0: إيمان بأن الغد يمكن أن يكون أفضل مما نتخيل. وقال معاليه: دولة الإمارات نجحت منذ تأسيسها وبفضل رؤية قيادتها في تطوير نموذج عالمي ملهم يتبنى عقلية طموحة وترى في التحديات فرصا واعدة للنمو والتقدم وتحقيق ما قد يراه الكثير مستحيلا، ولطالما كانت أنجح قرارات التخطيط المستقبلي في ظل أصعب الظروف وفوق كل التوقعات. وأضاف معالي القرقاوي: أكدت تجربة دولة الإمارات أن القرارات الجريئة لا تغير الحاضر فقط، بل تعيد تشكيل المستقبل بأكمله، وهكذا تصنع التحولات الكبرى بقرارات جريئة وبعقول تؤمن بأن المستقبل ليس حدثا ننتظره بل مشروعا نصممه. وهذه هي العقلية التي تحتاج إليها مؤسساتنا ومدننا ومجتمعاتنا اليوم. إلى ذلك، كانت قد أصدرت مؤسسة دبي للمستقبل النسخة الخامسة من تقرير الفرص المستقبلية 50 فرصة عالمية، والذي يركز هذا العام على تحليل مستوى التقدم المحرز في 50 فرصة متنوعة وردت في الإصدارات السابقة للتقرير المعرفي السنوي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة المجال أمام الحكومات والمؤسسات والأفراد لاستكشاف أدوارهم وقدراتهم في تحويل هذه الفرص المستقبلية إلى واقع. يدخل برنامج مجتمع المعرفة في دبي، وهو ثمرة تعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل وتي كي إس عامه الثالث، وهو أحد أبرز برامج الابتكار للشباب على مستوى العالم. وفي ظل تصاعد المنافسة العالمية على الكفاءات المستقبلية، تستثمر الإمارات مبكرا في إعداد جيل من المبتكرين المجهزين بالتقنيات المتقدمة عبر مبادرات ريادية لأجيال المستقبل مثل برنامج مجتمع المعرفة في دبي. بهذا الخصوص تحدثت لمركز أخبار ARN علياء المر، رئيسة قسم التحولات والشراكات في مؤسسة دبي للمستقبل.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاماً، ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل والعمل مع نخبة من الخبراء وتطوير حلول مبتكرة لتحديات عالمية باستخدام أحدث التقنيات. هذا البرنامج يأتي ضمن شراكة استراتيجية مع مجتمع المعرفة العالمي TKS، ليربط المشاركين في دبي بشبكة عالمية تضم أكثر من 5500 شاب وشابة من أكثر من 500 مدينة حول العالم، ويوفر لهم بيئة ملهمة للتعلم والابتكار وبناء المشاريع المستقبلية. ونتطلع في الدورة الثالثة إلى استقطاب المزيد من الطلبة والشباب الذين يمتلكون الشغف بالابتكار، ويمكن للراغبين بالانضمام إلى البرنامج الاطلاع على التفاصيل والتسجيل عبر الموقع الإلكتروني لمؤسسة دبي للمستقبل.
0: شبكة ARN. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار مجدداً، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. من البحرين إلى الكويت، حيث أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ليلة الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. نبقى في الكويت، حيث بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال اتصال هاتفي يوم أمس مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البسعيدي آخر التطورات في المنطقة. وذكرت وزارة الخارجية الكويتية في بيان أنه تم خلال الاتصال الذي أجراه الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح مع وزير خارجية سلطنة عمان مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية طبقت إجراءات الحصار البحري ضد إيران يوم 15 من يوليو الجاري عبر تعطيل ناقلة نفط غير محملة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج العربي. وأوضحت القيادة المركزية أن قواتها رصدت الناقلة التجارية التي ترفع علم كوراساو أثناء عبورها المياه الدولية باتجاه جزيرة خرج، وتجاهلت السفينة تحذيرات متعددة خلال محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي. وأضاف البيان أن طائرة أمريكية عطلت السفينة بعد إطلاق صواريخ على مدخنتها، مؤكدا أن السفينة لم تعد في طريقها إلى إيران. بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: ثمان هي الساعة في استديوهات دانة الأثير، وصباح الخير.
4: خلي فلوسك تشتغلك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
2: صباح الخير، وأعود في تواصلي وياكم من خلال دانة الأثير 1009، ورحب بكل مستمعين اللي منضمين لنا في هاي اللحظات واللي متوجهين لمقر عملهم، مقر اجتماعاتهم، مشاويرهم اللي بيقضونها مع بداية هذا الصباح، وإن شاء الله أنه يكون يوم جميل عليكم جميعا. وجه التحية الصباحية للي متابعينا واللي مشاركينا تعقيبا على موضوعنا السابق من خلال فقرة اختار. سألناكم سؤال، ليش يا ترى إشارات المرور مختارين فيها هاي الثلاث ألوان، الأحمر والأصفر والأخضر؟ وإجابات مستمعينا كانت متباينة لكن في نفس الوقت منطقية، جدا منطقية. نضيف على ذلك أسماء حسن البلوشي تقول لأنها الأسرع في جذب الانتباه بالنسبة للألوان الثلاثة اللي ذكرناها. مي علي، صباح الخير والنور والسرور. أيوة، هذا هو موضوعنا اللي بنتكلم عنه يا مي. صح، هذا اللي نبغي نتكلم عنه. انزين، يقولكم في الماضي ما كان في شيء اسمه إشارة حمراء وصفراء وخضراء، ولا أصلا كانت هاي الإشارات مصممة للسيارات، للمركبات أو للمشاة حتى، بينما اليوم هي تسير مدن وتسير يعني العالم بأسرة. صح ولا لا؟ انزين، كيف عيال طلعت؟ نسمع التفاصيل أكثر من خلال اختار.
3: اختار
4: اختار
3: اختار
4: اختار
3: اختار.
2: أوكي، نشرح القصة ببساطة. يقولكم أول ما طلعت إشارة المرور تراها كانت مصممة للقطارات بالتحديد، والإشارة كانت عبارة عن لون أحمر ولون أبيض، بس ماشي ألوان ثانية، أحمر وأبيض. الأحمر عشان توقف القطارات، الأبيض عشان تمشي القطارات. وفي مرة من المرات، باختصار نعطيكم الحين التفاصيل، في مرة من المرات يقولكم انكسر الضوء الأحمر، فشو اللي تم شغال؟ الأبيض، وقطارين يون ويكملون مسيرهم ويستوي حادث أليم. ومن بعدها قالوا لا، لازم نحن نعيد النظام بالنسبة للإشارات. ومن هني طلعت فكرة الإشارات بالثلاثة ألوان المختلفة، الأحمر الأصفر والأخضر، وأصبحت مش بس تستخدم للقطارات أو في عالم القطارات، بل أيضا تستخدم في تنظيم الحركة المرورية حول العالم في الشوارع والطرقات. هذه القصة ببساطة، ما كانت هناك إشارات مرور للسيارات، كانت هناك إشارة مرور للقطارات. وبالمناسبة اليوم هناك دولة بوتان، هذه الدولة بوتان إذا قريتوا عنها بتعرفون أن ترى ما فيها إشارات مرور، اقروا عنها. وهناك يعني تذي مشهد دائما بيشوفونه في الفيديوهات الخاصة ببوتان، دوار صغير شرطي واقف هناك، لا إشارة ولا غيره، ما عندهم إشارات مرور، مش موجودة عندهم، تخيلوا. إلى اليوم هذا، لين هذا الزمان، لين هذا الوقت الحالي. نرجع الحين لمشاركة مي ونشوف إضافته في هذا الموضوع. تقول كانت لونين أحمر وأخضر للقطارات، أحمر وأبيض للقطارات يا مي، مش أحمر وأخضر. اللون الأحمر لون مرئي من مسافات طويلة، وتلوين الزجاج سابقا كان أسهل، وبالتالي سهل استخدام الإشارات بدلا من الضوء الأبيض، وخصوصا في الليل. وبالنسبة لمرضى عمل ألوان أصلا عندهم مشكلة في تمييز ألوان الأحمر والأخضر، لذلك تم إضافة أشكال هندسية، مثلث، مربع وهكذا. صح، لأن أصلا فعلا هم يعانون من مشكلة هاي الألوان بالتحديد يا مي. بس الإشارة يعني حسب ما شفت، لا، كانت الإشارة حمراء وبيضة، حمراء تتوقف القطارات، البيضة يعني تمشي القطارات، ولذلك يعني حصل ما حصل في هذاك الوقت وأعادوا النظر في هذا النظام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا سميح محمد، حياك الله ويا مرحبا بك ويسعد صباحك. أنا أشوف صراحة كل إجابات مستمعينا يعني منطقية، وأنا أعتقد يعني يوم اجتمعوا وسووا هذا النظام أكيد في منهم من فكر بنفس طريقة تفكيركم، ولذلك توصلوا إلى هذه الثلاثة ألوان الأحمر. وعلى فكرة مو بحاطين الألوان بطريقة عبثية، حاطين الأحمر فوق لأن هذا أكثر لون يشد، وهذا أكثر لون مهم الستوب التوقف التام هذا أهم لون، فلذلك حاطينه في خلونا نقول أعلى الألوان، ومن بعد ذلك يأتي الأصفر والأخضر، فكل شيء يرتب وننظم بطريقة منظمة وغير عبثية. بنرجع وبنتواصل عشان ندخل في أجواء مسابقتنا الوحيدة، ستي تيونت وخلكم متواصلين يعنا.
0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: الليل يا بيت العنا والعجائب، كم فيك من وجد وهموم ومواويل، بي من سبايب فاتنات الهدايب لطرفها المكحل بدون تكحيل. مهرة جموحة نافرة ما تقارب، ويا حب ترويضي ليفارق الحيل. وبي من صنوف الشوق حاضر وغايب، شكيت من هالويل لي يتلف الحيل، والشوق نار ومن غريب الغرايب إذا ضواك الشوق يا مبرد الليل. والشوق برد وصاحب الشوق ذايب، من في عجيب أمره يحل المعاضيل.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الخليجية 1009.
4: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: الدور المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

أعود في تواصل وياكم من خلال ساعتنا الثانية وعبر فقرتنا الثانية مع أجواء مسابقتنا الوحيدة اليوم. 9 ساعات الجائزة. شو يعني 9 ساعات؟ يعني اليوم رابحنا بيربح ويانا 9 ساعات لتنظيم كامل للمطبخ اللي موجود في بيتكم، شامل طبعا المنظمات الأساسية اللي بيوفرونها بقيمة 1699 درهم. 9 ساعات يعني لكم أن تتخيلوا كيف بيرد المطبخ وكيف بيطلع المطبخ. فهاي من الأشياء الجميلة صراحة اللي بيفوز فيها اليوم مستمع من مستمعينا. من وين؟ من خدمات تايدي ثينج اللي يساعدون العملاء على إنشاء نظام تنظيم يناسب أسلوب حياتهم ويستمر على المدى الطويل. وهذا الترتيب ترى مش مجرد ترتيب مؤقت، بالعكس يشجع الناس على البدء بخطوات صغيرة لتحويل منازلهم إلى مساحات أكثر راحة وتنظيما. فهذه هي الجائزة اليوم بتكون، وفي هذه اللحظات نبغيكم تستغنون عن شيء موجود في مطابخكم. نبغيكم تستغنون عن شيء واحد موجود في مطابخكم. هذا اللي بننتظره منكم اليوم مع أسماءكم الثلاثية من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. طبعا مواعين المطبخ كثيرة صح؟ من جدور، من صحون، من كاتلريز أو خواشيق وشوك وكل هاي الأمور، من طبقات، من وايد أشياء، يعني وايد أشياء موجودة في المطبخ صح؟ غير خلونا نقول الست أو الكوليكشن الخاص بعد بعيالكم، من أكواب، من صحون، كل هاي الأمور. فنحن نبغيكم تستغنون عن شيء واحد من المطبخ ما تبغون تشوفونه في المطبخ، خلاص لين هني وبس. شو الشيء اللي بتستغنون عنه من مطابخكم مع أسماءكم الثلاثية؟ نستقبل منكم مشاركاتكم وتواصلكم ويانا عبر رقم الأسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. والأهم منكم ما تنسون أسماءكم الثلاثية. استقبل هذه المشاركات، انطلقوا والرابح بيربح ويانا ترتيب كامل وعميق للمطبخ لمدة 9 ساعات بقيمة 1699 درهم. في انتظار مشاركاتكم وتواصلكم ويانا، واستغنوا عن شيء واحد من أشياء المطبخ ما تبغون تشوفونه مرة ثانية. لنعود من بعد دقائق.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، الشعبية جبارة بعد بأنه يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
0: الخليجية 1009.
12: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com. استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جولي من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
13: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

أعود في تواصل وياكم في هذه اللحظات من خلال دانة الأثير 1009، وأوجه التحية الصباحية للي يسمعونا واللي متابعينا في اليوم الرابع لمسابقة خدمات تايدي ثينج. بيربح مستمع واحد ترتيب كامل وعميق للمطبخ لمدة 9 ساعات شاملة المنظمات الأساسية اللي ممكن يوفرونها لكم للمطبخ بقيمة 1699 درهم. كيف يأثر ترتيب المساحات؟ يأثر طبعا على تقليل التوتر وزيادة الإنتاجية داخل المنزل، وهذا اللي فعلا يسوونه في شركة تايدي ثينج من خلال خدماتهم المختلفة لتوفير مساحات أرتب أنظف أروق لأكيد سكان هذا المنزل. فطلبنا منكم تشاركونا لو شيء واحد تقدرون تستغنون عنه من أشياء المطبخ، شو ممكن يكون هذا الشيء؟ نقرأ بعض المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. عامنة حسن تقول أستغنى عن الجذور الزايدة اللي ما أستخدمها. بالنسبة لأسمى حسن البلوشي تقول عندها الديب فريزر وتبغي تبدله بالفريزر العمودي. موز خليفة الغفلي تقول ما أبغي أشوف درج اللانش بوكس متروس من كل الأنواع. نورة محمد البلوشي تقول بستغنى عن كل شيء زايد، يعني بخلي طقم واحد من كل نوع. أم لولوة حياك الله ويا مرحبا بك تقول الزجاجات والعلب الفارغة اللي على أمل أستخدمها في يوم من الأيام. أمينة محمد تقول بستغنى عن خيشة العيش أو يونية العيش اللي ورا الباب. أيضاً من المشاركات اللي وصلتنا الصحون الجديمة من آمنة علي الغافري، وعندنا هزاع الشحي يقول أوكي يعني هناك يقول أدوات موجودة في المطبخ تعتبر أساسية لا غنى عنها، سواء لتحضير وتقطيع المكونات بسرعة، لكن ما حدد لنا بالضبط يعني شو الشيء اللي ممكن يستغنى عنه من مطابخ المنزل. عموما نحب ننتظر منكم المزيد من المشاركات من خلال رقم الاسمس 4000 أو من التطبيق المجاني والخاص بالخليجية. اختاروا شيء واحد ممكن تستغنون عنه من أدوات المطبخ أو من الأشياء اللي موجودة في مطابخكم مع أسماءكم الثلاثية. استقبل هذه المشاركات وبننتظر منكم تواصلكم ومشاركات، وبنعلن إن شاء الله عن اسم الفايز في الفقرة القادمة، وبنشوف شو الأشياء اللي ممكن تستغنون عنها من مطابخ بيوتكم. شيء واحد اختاروا وشاركونا، والأهم منكم ما تنسون اسماءكم الثلاثية، والرابح بيربح ويانا ترتيب كامل وعميق للمطبخ في منازلكم بقيمة 1699 درهم لمدة 9 ساعات متتالية. برجع وبتواصل وياكم من بعد دقائق، stay tuned وخلكم متواصلين ويانا.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
2: بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها، نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة، أدري إن المقبلات شر وأقسى وادها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها، وأجمل اللحظات وغلاها معي وأسعدها، لحظة راسقلني في أوراقي أخذ طبها والقصيده دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل صلى صلاة الجمعة حبلها خطبها، والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها، وصاحب النعمة ما يبلش غير هي حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها، أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها، انظر الحطاب نفسه كيف وعودها، اي تخير في الحطب ما كل عودة اي حطبها، لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبة
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
4: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويس أو اتصل على 800 سويس لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: حركة السير على الخليجية
6: برعاية جزيرة ياس.
7: حركة السير في هذه اللحظات على الشوارع والطرقات المؤدية لمدينة دبي، والبداية للقادمين من إمارة الشارجة على شارع الاتحاد، هناك ازدحام مروري
8: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفضل

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر. تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: نجح حج مارد دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصلاة الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضها من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال اتصال هاتفي يوم أمس مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي آخر التطورات في المنطقة. وتم خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات التي تشهدها المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر وتعزيز الحلول الدبلوماسية بما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ليلة الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم. ونوهت في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار مجدداً، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم، ولم تصفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. وقال مصدر عسكري مسؤول إن عملية الاعتراض نفذت في إطار

في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية طبقت إجراءات الحصار البحري ضد إيران يوم 15 من يوليو عبر تعطيل ناقلة نفط غير محملة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج العربي، وتجاهلت السفينة تحذيرات متعددة خلال محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي، مؤكدا البيان أن السفينة لم تعد في طريقها إلى إيران. أسقط التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يوم أمس عددا من الطائرات المسيرة فوق مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق، وشهدت طائرات مسيرة تحلق فوق أربيل قبل أن تصيبها الدفاعات الجوية وسط ضوي انفجارات وتصاعد الدخان. ختام الموجز، إلى اللقاء. الأخبار من شبكة ARN.

0: التسعة الصبح في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية
2: 100% خليجية.
0: 1009. أكسجين على الخليجية.
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبو ظبي.
3: حياكم الله مستمعينا من جديد من خلال دانة الأثير 1009 التاسعة ودقيقة وأربع ثواني توقيتي في استوديو الخليجية، وأعود في تواصلي وياكم من خلال أوتو بالتعاون مع جزيرة ياس. وأذكركم بأن أخذكم عهود الخلاني ما زلت مستمرة في تواصلي وياكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة. كانت عندنا مسابقة وحيدة دخلنا في تفاصيلها، وفي هذه اللحظات أكيد عرف أنكم التريون لحظة الإعلان عن اسم الفائز، لكن بعد ما نقرأ المشاركات اللي وصلتنا من مستمعينا. لكن دعوني في البداية استهل حديثي بالتشويق المستمر حتى بعد كأس العالم مع تود من بي ان. استمتعوا بإعادة المباريات وأبرز اللقطات، واكتشفوا تجربة تود 360 التفاعلية مع 6 أشهر من الترفيه ب 69.99 دولار فقط، وتقدرون تشتركون الحين عبر tod.tv. الآن نعود لأجواءنا، أجواء مسابقتنا مع مشاركات مستمعينا، فدعونا ندخل في الأجواء اللي اعتدناها. سؤالنا كان لمستمعينا اليوم، لو شيء واحد تقدرون تستغنون عنه من أدوات المطبخ أو شيء موجود في المطبخ خلاص ما تبغون تشوفونه ما تبغون وجوده. لأن اليوم عندنا الفائز بيربح ويانا ترتيب عميق وكبير جداً لمطابخ منازلكم لمدة 9 ساعات شاملة، توفير الأورغنايزرز أو المنظمات الأساسية بقيمة 1699 درهم، وهي الجائزة بتكون من نصيب واحد من مستمعينا. المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا، سلام عيسى الكعبي تقول أدراج المطبخ، يعني خلاص نشيل أدراج المطبخ كلها ولا اللي داخل أدراج المطبخ يا سلام. عندنا أيضا من المشاركات اللي وصلتنا أمل عبدالله مبارك تقول الجذور الأكياس والعلب الزجاجية من بشرة محمد عمر. محمد عبدالله الشامسي يقول أستغنى عن الجديم من طقم المطبخ، وإن شاء الله إن شاء الله إذا لك نصيب يا محمد تراك بتفوز ويانا. أيضا علب البهارات الزايدة من محمد شافي النعيمي، الصحون الجديمة من مهرة السويدي، أيضا الملاس من أحمد محمد يوسف، وأكيد نوع واحد من الملاس لأن أكيد نحن محتاجين يعني الملاليس الباقية للأطباق اللي يتم خلنا نقول تحضيرها في منازلكم. عموما في هاي اللحظات نحن بنشوف كمبيوترنا بيختار منو، ويا ترى منو اللي اليوم بيربح ويانا في اليوم ما قبل الأخير. تفضل يا كمبيوتر واختار.

نقول ألف مبروك لك يا أمل عبد الله مبارك. أمل عبد الله مبارك، ألف مبروك لك يا أمل. مبروك يا أمل، وإن شاء الله قسم الجوائز بيتواصلون وياك على أساس تعرفين كيف ممكن تستلمين جائزتك. هناك جائزة إضافية بخدمة أخيرة من تايدي ثينكس، لكن باكر بنتعرف على هذه الجائزة وبنتعرف على سؤال الغد، وبننتظر منكم مشاركاتكم وتفاعلكم ويانا، والجائزة حلوة بصراحة. فخلكم متواصلين ويانا دائما من خلال وقت أوتو، تابعونا دائما من خلال ساعاتنا الثلاث. حظ وفر اللي ما فاز ويانا، أحب أذكركم بأن تقدرون تشاركونا في مسابقتنا الأونلاين، مسابقة سفرة إلى هونغ كونغ، بيربحها شخص واحد وبتكون السفرة لشخصين شاملة التذاكر والإقامة الفندقية. فإذا حابين تشاركونا ادخلوا على صفحتنا في إنستغرام @الخليجية 1009، بتشوفون هناك ريل مثبت، بند ريل حاطين عليه بن منشور مثبت، وبتشوفون في هذا الريل هناك تفاصيل كيف تقدرون تشاركونا في هاي المسابقة. فولو الحساب الخليجية في انستغرام، تسوون لايك على هذا المنشور وتحطون كومنت بكلمة تم، وتسوون منشن للشخص اللي تبونه يسافر ياكم، ومن بعد ذلك تنتقلون لصفحتنا وحسابنا أو موقعنا الرسمي 1009.ae، وهناك بتقدرون تستكملون طريقة التسجيل في هذه المسابقة. فall the best وgood luck للجميع، وإن شاء الله بنعلن عن الرابح في الأيام المقبلة. إذن لنا عودة من بعد دقائق وعندنا تفاصيل كثيرة عن فعاليات جميلة مقامة في مدينة دبي.

0: الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: المساء والورد والفجر البعيد والليالي ودها من ودها تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. تلعب النحلة مع الورد الشريد، حقها تفرح مع اللي شدها. الأمان كبار والرجفة تزيد، وحاضر البسمة ينازع غدها. مهرة كنا نمازحها الوعيد، لين حيد هزلها عن جدها. رأفتك يا نزعة البرد الشديد، الشفايا ما وصلنا قدها. آهتين آهتين ونظرة الشف الطريد، تلوي ذراع الشريف بحدها. اطعنيني حرف في كبد القصيد، واجرحي أم الحروف وجدها. رتليني رتليني في صباح الشوق عيد، واحثي الذكرى بوجه معدها. السنابل تهزم الريح العنيد، والنوار الصيدها من كدها. يا فتوني يا فتوني لك زهور القلب بيد، اقطفي زهرة وبوسي خدها.
0: بوسي خدها.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: خلوني في هاي اللحظات أخبركم عن رعاة مسابقة وجهة الجماهير وكيف تقدرون تشاركونا. وجهة الجماهير أو هوم أوف فان برعاية رويا بانك، بوتم، صيدلية أستر وروكسي سينماز. خلونا نتكلم عن رويا بانك. مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 20% على مشترياتك اليومية. وأكيد تطبق الشروط والأحكام. كل اللي عليك تفتح حساب رويا الخاص بك اليوم. هذه بعض التفاصيل عن أحد رعاة مسابقة وجهة الجماهير.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
5: مستقبلك يتشكل من خلال الخيارات التي تتخذها اليوم. في جامعة هاريت وات دبي احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في قلب دبي، مع برامج تعليمية مرتبطة بالصناعة وبرامج تركز على المسار الوظيفي، من إدارة الأعمال والهندسة إلى علم النفس والتصميم وعلوم البيانات والبناء وغيرها. تعد برامجنا الطلاب للحياة خارج مقاعد الدراسة. بدأ التسجيل لشهر سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.

0: أكسجين على الخليجية
1: بالتعاون مع جزيرة ياس أبوظبي.
2: إلى الفعاليات الموسيقية وإلى ميدلي شو اللي سيقام في دبي في ليلة بتكسر فيها روتينك بنجوم وطاقة وأجواء ممتعة. شمع حمدان ومحمد الشحي ودافي وآلاء الهندي ودي جي المرعب بيكونون موجودين في مسرح مركز دبي التجاري العالمي بتاريخ 31 يوليو، فتقدرون تحجزون تذاكركم من platinumlist.net لأن هذا الحفل برعاية الخليجية 1009. فهذه وحدة من الأجواء الممتعة اللي ممكن تستمتعون فيها، أجواء ميدلي شو. احفظوا هذا العنوان. ومن 31 يوليو 2026 ننتقل إلى أجواء 21 أغسطس مع ليلة موسيقية خليجية طربية بيجتمع فيها طلال سام وسلطان المرشد بتاريخ 21 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي وضمن فعاليات مهرجان بيت ذا هيت اللي ابتدى واللي بيستمر إن شاء الله إلى نهاية أغسطس في موسمه الخامس. الشريك الإعلامي الرسمي الخليجي 1009 لعشاق الأغنية الخليجية ولهذه الليلة الموسيقية بتكون طبعا في قاعة 8، والتذاكر بعد تقدرون تحجزونها من platinumlist.net. سننتقل إلى أجواء موسيقية إضافية في فقرتنا القادمة، فستي تيوند وخلكم متواصلين يانا ولنا عودة.

0: الخليجية. مع بوتم كل حوالة تقربك من هدايا مالية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى بتغير حياتك. ارسل الأموال مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال زمن المباراة. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
2: الجو حر والملل مسيطر والتخطيط متعب. الجواب ياس. احجزوا باقة إجازة الأطفال مجانا الآن على yasisland.com.

0: at Northeast to Street Number 4.
1: شير لوكيشن
2: في شير لوكيشن موقعنا في كوكا كولا أرينا وبالتحديد تاريخ 29 أغسطس. هناك ستقام ليلة ممتعة بنسخة ثالثة ومتجددة مختلفة عن كل عام, وهو عرض ميامي شو. رحلة مستمرة مع ميامي, لكن هاي المرة أنتوا الجزء الأهم فيها. ليش؟ لأن أنتوا اللي بتختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح, وبيفاجئونكم باختياراتكم أكيد طبعا, لأن أنتوا الشركاء الحقيقيين في صناعة هذا العرض, ولأن أنتوا نبض ميامي الحقيقي. ميامي شو مهدى إليكم, وإن شاء الله تستمتعون بوقتكم في هذه الرحلة الغنائية والممتعة المليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما تتكرر, من توزيعات موسيقية إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية تشعركم وكأنكم في قلب الحدث. فاللي حاب يحجز تذاكرة تقدرون تحجزون التذاكر من coca-colaarena.com أو حتى من موقع platinumlist.net, ولا تنسون بأن أنتوا بتستمتعون بأضخم عرض لأقوى فرقة في الكويت, فرقة ميامي, لأن هذا العرض منكم وفيكم. الراعي الإعلامي الخليجية 1009. وذكركم العرض هذا سيقام في كوكا كولا أرينا بتاريخ 29 أغسطس. قبل أن نختم وقت البرنامج, باكر إن شاء الله من المواضيع اللي بنتكلم عنها خاصة بكاس العالم, الكاس نفسه. أوكي, فعندي تساؤل بسألكم إياه, بشوف أصلا إذا أنتم تعرفون عن هذا الموضوع ولا لا, وبنتطرق للتفاصيل أكثر وبنرجع للتاريخ وبنعرفكم عن هذه الأسباب. فباكر موضوعنا الأول عن كاس العالم. أوكي, مو بكاس العالم الأندية طبعا, احنا هني سننقسم إلى قسمين, ما بين محبي الأرجنتين وما بين محبي أسبانيا, وأكيد هذه بتكون المباراة الختامية بعد انتصار الأرجنتين البارحة على إنجلترا. عموما بننتظر أكيد, وبعد ما انتصرت أسبانيا على فرنسا, فبننتظر أكيد طبعا هذه النتيجة, وبننتظر أو إسبانيا على فرنسا ولا النرويج على فرنسا. أنا ضعت, مو علي, أنا أرقد من وقت. عموما أكيد بننتظر منكم مشاركاتكم باكر في موضوعنا الأول, وبنتكلم عن هاي التفاصيل أكثر وبنتعرف عليها. ولا تنسون بأن مسابقتنا, مسابقة تايدي ثينج, مستمرة ويانا إلين باكر, والجائزة روايد حلوة, فشاركونا وتابعونا. وأخيرا في هاي اللحظات أقول تقبل وتحياتي, استمريت تقريبا في تواصلي وياكم على مدى 3 ساعات من الزمن. شكرا لكل اللي تواصلوا ويانا واللي شاركونا اليوم من خلال دانة الأثير 1009, وإن شاء الله نلتقي غدا على خير في نفس المكان ونفس الزمان من استوديو الخليجية 1009.
1: حركة السير على الخليجية
3: برعاية جزيرة ياس.
2: إليكم آخر مستجدات حركة السير بالنسبة للحركة المرورية للقادمين من إمارة الشارجة على شارع الاتحاد. هناك ازدحام مروري من عند شارع الوحدة وبالاتجاه إلى ما بعد تقاطع الملا بلازا. وبالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد, الازدحام المروري بادي من قبل سيتي سنتر الزاهية وبالاتجاه إلى منطقة الكسيس في دبي. من بعد ذلك الحركة تتحول إلى حركة طبيعية كما هو الحال على كل من شارع الخيل, لكن طبعا في شارع راس الخور بتواجهون ازدحام مروري. وبالنسبة لشارع الشيخ زايد أيضا الحركة طبيعية وانسيابية, أيضا بتواجهون ازدحام مروري في هذه اللحظات على شارع الإمارات العابر من عند حي براشي في إمارة الشارجة وبالاتجاه إلى منطقة الخوانيج في دبي. فأتمنى السلامة للجميع, وهلا هلا في أعماركم.
4: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يا ماخذ الأول بحسنك على فصلك، قلبي إلى رحت ولا جيت لك مرقى، الشوق وسط الحشا كأنه مخصص لك، غلاك ثابت ما هو ينزل ولا يرقى، يناوي البعد لا تجرحني بنصلك، ترى المحبين في بحر الهوى غرقى، ومدامك مصمم مصمم فمن أصلك، الطيب إنك تراعي كبدي الحرقى، أرجوك قبل الوداع أريد من مصلك جرعة تخفف علينا ناحة الورقة، عضوية القلب ما تقدر على فصلك، ما دمت في القلب ثابت كنك البرقة، أقول مرخوص والخفاق يرخص لك، لو وصل يرضك وصلك لي سما زرقة، أغلاها للوصل ما دامك على وصلك، وإذا نويت الفراق أغلاها للفرقة.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعندنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك.
3: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: صوت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: نجح حج مارك دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصلاة الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضه من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح خلال اتصال هاتفي يوم أمس مع وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي آخر التطورات في المنطقة، لا سيما التصعيد الراهن وتداعياته والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوتر. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ليلة الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، ونوهت في بيان بأن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار مجددا، داعية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم ولم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. وقال مصدر عسكري إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية طبقت إجراءات الحصار البحري ضد إيران يوم 15 يوليو عبر تعطيل ناقلة نفط غير محملة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج العربي، وتجاهلت السفينة تحذيرات متعددة خلال محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي. وأكد البيان أن السفينة لم تعد في طريقها إلى إيران. أسقط التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة يوم أمس عددا من الطائرات المسيرة فوق مدينة أربيل

0: إقليم كردستان العراق، وشهدت طائرات مسيرة تحلق فوق أربيل قبل أن تصيبها الدفاعات الجوية وسط دوي انفجارات وتصاعد الدخان. اتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت أمس على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقاً لاتفاق إطاري بين الطرفين وفق بيان للسفارة الأمريكية في بيروت. هذا وأجرى البلدان مفاوضات على مدى يومين في العاصمة الإيطالية برعاية أمريكية، وصفتها سفارة الولايات المتحدة في بيروت بأنها مثمرة وإيجابية. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: 10 الصبح على ساعة الخليجية دانت الأثير.
1: خل فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق، يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره.
3: الخليجية مو بس

0: كل جرح يهون، يا الجرح القديم وكل شيء قد مضى معك أذكره. جرحي وذكراك والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
1: 1-0-0-9

0: الزواج.
1: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكره، الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
2: الكذب بعضه مع أنه كذب يحييني،
1: أصبر القلب وأدري الضيق محتكره وأسلي النفس، يوم واحدة

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا موجة الشوق تيار الهوى أخذني، في لجة أشواق هد الحيل طاميها، أحزنت حزني ومن بعدك سبب حزني، واللي جرح نفس لازم يداويها. يا من هدمت الهوى ولا أنا أبني، أبني بيوت زخارفها قوافيها، ولحن حروف واسمك فاتحت لحني، إذا عزفها المغني با يغنيها. أحلفك بالذي مثلت بالحسن، أن توهم النفس لي بالوصل يرضيها، أو موعد بالتجني لو على ظني، على رب ما تصدف الصدف ولا ديها. شليت حزنك شعري وصوت المغني، لكن لنفسي الحزينة من يسليها، لكن لنفسي الحزينة من يسليها.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
3: الجو جوكم.

0: دانة الأثير
1: 1009
0: الخليجية.
2: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
3: جزيرة ياس أبو ظبي.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول. توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف اكثر عبر end.ae. تطبق شروط والاحكام. end دائما في اكثر.

0: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.
1: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
2: هذا الصيف خطت الأردن للمرة الأولى في تاريخها إلى أرض البطولة، أمة حاولت وتعثرت لعقود ووصلت أخيرا إلى أكبر مسارح الكرة، وهي واحدة من 4 دول تخوض تجربة الظهور الأول هذا العام، إلى جانب جزيرة كاريبية صغيرة وسلسلة جزر بركانية في غرب أفريقيا وجمهورية في آسيا الوسطى. لم يكن الميدان بهذا الاتساع من قبل، شعوب بأكملها تذوق هذه اللحظة لأول مرة، عقود من المحاولة، وها هم أخيراً

0: أشعار فزاع على الخليجية. منظر غروب الشمس رمز الذكريات المحزنة في كوكب الأرض الحزين، ذكرني بمنظر غروب الأمنيات فهل الحنين اللي يعرفونه الحنين. أناظره بالعين وأقول بسكات الله يعينه للقلوب العاشقين. الشمس والغيم وعيون المترفات لهم في قلب المهتوي سر دفين، المعظم الركاب للشمس التفات بقلوبهم قبل التفاتت كل عين. والسادة اللي تعشقون السيدات اللي على عرش الغلا متسيدين، عمر غروب الشمس ما سبب شتات بين الاثنين، المشكلة بين الاثنين.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: الأغاني الخليجية على

0: صفر 9. كانت الأثير. كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر، وبوتيم.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en دائما في اكثر.
2: اجعل صيفك اكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% واعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وميزة اشتري الان وادفع في عام 2027. احصل على ضمان ل10 سنوات او لمسافة 1,000,000 كيلومتر، وخدمة مساعدة على طريق ل5 سنوات، وعقد صيانة ل3 سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويس أو اتصل على 800 سويس لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: اسمع واستمتع مع الأغاني الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: براشد آل مكتوم تنظم مكتبة محمد براشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: حجي حج مارك دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصالات الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضها من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
4: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
5: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار مجددا داعية المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي ليلة الأربعاء أن الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات طائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم، داعية الجميع إلى التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم، ولم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. وقال مصدر عسكري مسؤول إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية طبقت إجراءات الحصار البحري ضد إيران يوم 15 يوليو عبر تعطيل ناقلة نفط غير محملة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج العربي، وتجاهلت السفينة تحذيرات متعددة خلال محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي، مؤكدا البيان أن السفينة لم تعد في طريقها إلى إيران. أعلن الجيش الأمريكي عن اكتمال موجة من الغارات الجوية والضربات العسكرية التي هزت أجزاء من شمال إيران للمرة الأولى. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: قصفت القوات الأمريكية مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاعات جوية وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت مراقبة ساحلية. كما أشار بيان القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الجيش الأمريكي قصف أهدافا إيرانية في مواقع متعددة من بينها بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز. اتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما اختتمت أمس على استكمال هيكلية مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام، تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين وفق بيان للسفارة الأمريكية في بيروت. وأجرى البلدان مفاوضات على مدى 2 يوم في العاصمة الإيطالية برعاية أمريكية وصفتها سفارة الولايات المتحدة في بيروت بأنها مثمرة وإيجابية. عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدبلوماسية البنغلاديشية رباب فاطمة ممثلة خاصة له في أفغانستان ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان يوناما. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
4: الأخبار من شبكة ARN.
6: الخليجية 1009.

0: الساعة 11 في استديوهات الخليجية دانت الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
2: 1009.
3: أنا ونيت يوم اللي دنا ونين اللي ذعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقينه.

يحس بلوعتي ووجدي ودموعي، يدري حجم النار ليتسكن ضلوعي. رغم هذا لك أنا معلن خضوعي، صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: الرياضية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح نزيف ولا لقينا دواله
3: عليهم صبر والصبر طول عسى أنا في صبري شفاعة
1: أنت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدين العود
0: دانت الأثير.

0: والخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، لا قمت تبعد وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا مجنون زعلاتك، يا حلو لبعدت وأنا قرب ودني لك وامسك طرف غترتي ومش دمعاتك. تبدي تعاتب وأنا كل انتباهي لك، ما اسمعك شو تقول، أنا عيني على إشفاتك، وتعيد حجيك وتفرك حيل منديلك، وتخالطت صادق حروفك بوناتك، وحاول أرضيك ما أدري منين أنا بديلك، واحتار وأذكرك في بعض زلاتك، وسمعك ما كتبته بك وغنيلك، طرق كلي تحبه واكسر سكاتك، واستسمحك واعذرك، واسمعك واشكيلك، وتلهف البسمتك ورد ضحكاتك، يسرقني الوقت ولا يمديني احجيلك، كلام يلي تحفظته لشوفاتك، وقت الوعد فات وعيوني تراعيلك، وقفيت واشغلت قلبي بالتفاتاتك، عيني على خطوتك، والقلب يدعيلك الله يحفظك من الحاسد وشماتك. تزعل وراضيك وتلذذ بتزعيلك، تبي الصراحة؟ أنا أعشق كل الحالات.
0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية. أشعار.
0: أشعار.
1: على الخليجية.
3: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين، اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
4: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة، من السابعة وحتى العاشرة صباحا، بالتعاون مع
5: جزيرة ياس أبوظبي.
6: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا، استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
7: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا، قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور أحمد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض لهذه المرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العور.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بسرعة وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: لما تروح تسافر في أي بلد لك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
11: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: طرب.
1: ألقى مثلك لا نظرني،
2: عيونك آخر آمالي.
3: جلسات
2: وليلي أطول من اليوم،
4: أتراها بكثرة العشاق، تحسب الدمع خلقة.
5: لا بتيجي لا بسك شيء،

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: سليط شاعر معه يا صعب مشواري، يا فرحتي في مجارة فكرتها تمي، يا رمز قافل قصيد وسبعه الضاري، وشلون باطول روس جبالها الشمي. للخيل فرسانها والقوس له باري، وما دام عين المشاعر ناظرت يمي، لرضاك شبيت في ليل الشعر ناري، يا همتي ودي أدرك غايتي همي، يا نجم يلي عن الأنظار متواري، داعبتني بالقوافي وانجلاء غمي، أسقيتني منظمة يا كاسي العاري، وفخرت بك جد أبوي وجدي من أمي، والخيل من معجزات الواحد الباري، وفي مربط العاديات العزة متنمي، يقول عنها نبي الله وهو داري، في ناصيتها تشوف الخير ملتمي، أغلى من المال عند طوال الأشباري، راعيها بالوفا والعز متسمي، وصاتك أمر علي ينفذ إجباري، وأقول لك تم من قلبي ومن فمي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: خليجية.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان ل10 سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق ل5 سنوات وعقد صيانة ل3 سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري، مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: إمارة دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
2: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضها من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
3: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز الأنباء، مرحبا بكم. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم الخميس، وأكدت أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم، ولم تسفر عن أي إصابات أو أضرار مادية. وقال مصدر عسكري مسؤول إن عملية الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أن القوات الأمريكية طبقت إجراءات الحصار البحري ضد إيران يوم 15 يوليو عبر تعطيل ناقلة نفط غير محملة كانت تحاول الإبحار نحو ميناء إيراني في الخليج العربي، وتجاهلت السفينة تحذيرات متعددة خلال محاولتها انتهاك الحصار الأمريكي، مؤكدا البيان أن السفينة لم تعد في طريقها إلى إيران. أعلن الجيش الأمريكي عن اكتمال موجة من الغارات الجوية والضربات العسكرية التي هزت أجزاء من شمال إيران للمرة الأولى. وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان: قصفت القوات الأمريكية مراكز قيادة إيرانية ومواقع دفاعات جوية وقدرات صواريخ وطائرات مسيرة ومنشآت مراقبة ساحلية. كما أشار بيان القيادة المركزية الأمريكية إلى أن الجيش الأمريكي قصف أهدافا إيرانية في مواقع متعددة من بينها بندر عباس التي تضم أكبر ميناء إيراني ومنشآت رئيسية تابعة للبحرية والحرس الثوري على مضيق هرمز. اتفق لبنان وإسرائيل خلال جولة محادثات جديدة في روما التي اختتمت يوم أمس على استكمال هيكلة مناطق تجريبية والبدء بتنفيذها خلال أيام تطبيقا لاتفاق إطاري بين الطرفين وفق بيان للسفارة الأمريكية في بيروت. وأجرى البلدان مفاوضات على مدى يومين في العاصمة الإيطالية برعاية أمريكية وصفتها سفارة الولايات المتحدة في بيروت بأنها مثمرة وإيجابية. قتل 3 من رجال الشرطة وأصيب 20 آخرون في كمين نصبه مسلحون لقافلة أمنية وهجوم انتحاري استهدف مركزا للشرطة في شمال غربي باكستان يوم أمس. أعلن وزير الدفاع الأوكراني ميخايلو فيدوروف يوم أمس استقالته من منصبه في إطار التعديل الحكومي الذي أراده الرئيس فولوديمير زيلينسكي. وأتى إعلان فيدوروف الاستقالة غداة موافقة البرلمان الأوكراني على استقالة رئيسة الوزراء يوليا سيفيريدينكو التي شغلت منصبها لمدة عام. والآن إلى المونديال 2026.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
4: استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة سباق الفوز بجائزة الحذاء الذهبي في بطولة كأس العالم 2026 المقامة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، بعدما رفع رصيده إلى 8 أهداف و4 تمريرات حاسمة إثر مساهمته بصناعة

0: هدفين في مواجهة منتخب بلاده الأخير يوم أمس بنصف النهائي أمام منتخب إنجلترا. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: الجو جوكم.

0: 12 الظهر على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: 1-0-0-9
2: جمهوري يقول يا حمدان سمعنا، اقطف لنا ورد من كل بستاني، اللي عليه كرنك بشعرك تمتعنا، واللي علينا نغنيها بالألحاني.

لو كل طير في جناحه ريشة أهل الصقارة تعرف الصيروم وتميزه عن غيره من أوصافه لو كلها فوق الجبال تحوم إن شافته ما تلتفت في غيره وإن سام

0: bizarre. الشوق في دبي،
1: الشوق في دبي
0: مثل الشوق في لندن، له لهفة في قلوب الناس منتشرها. خلك مثقف ومتفتح ومتمدن، اشرها بحشمة لكن نعرف متى تشرها.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمع العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صارم يومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون لينبض، أشعر أن خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
2: أنا لشفت الورد في المزهرية بعيد عن بستانه

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: أشعار فزاع على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. مثل جميلي معك، كمل جميلك معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا، تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا. تسمع انا لاخطل وتسمع انا لاسمعي، لكن بسمعك شعر يهز الفضا. لا تدعي ظلم والله فوق يا المدعي، يا لين تعدل وتستوفي شروط القضاء. لا تشتكي قلة الإدراك قبل الوعي، خليك واعي وتدرك كل شيء مضى حظيت بي، وانت تدري ويش هو موقعي. لو كان غيرك حمد ربه على انه حظى، حرمتني صوتك اللي لا وصل مسمعي. كني اغني هجيني فوق عوص النضى، وفارقتني والمفارق ما يزيد وجعي، لكني ولع في جوفي نار كنها لظى. يا صاحبي والشعر ما هو براس اصبعي، الشعر حاسيس قلب الغرامك رضا، وانا مصحصح معك خلك مصحصح معي. واعشق بعين الغضب ولا بعين الرضا.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
2: اشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية.

09. يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 من يوليو حتى 2 من أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: صوت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا.
2: احصل على خصم حتى 50% على بقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: موجز الأنباء من شبكة ARN.
2: موجز الأخبار، أهلا بكم. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم. وأكدت القيادة العامة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. أعلنت القوات المسلحة الأردنية اليوم أن منظومات الدفاع الجوي أسقطت 8 صواريخ إيرانية كانت تستهدف أراضي المملكة فجر اليوم. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية بترا عن مصدر عسكري مسؤول قوله إن عمليات الاعتراض نفذت في إطار الإجراءات الدفاعية والعملياتية المعتمدة صونا لسيادة المملكة وحماية لأجوائها وضمانا لسلامة المواطنين. دان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي هجوما بطائرات مسيرة انتهك المجال الجوي لمدينة أربيل في إقليم كردستان في شمال البلاد، وفق ما أعلنه مكتبه اليوم عقب إسقاط التحالف الدولي العديد من المسيرات. قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن إسرائيل لم تطلب من الولايات المتحدة أن تتولى حماية حدودها، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الدفاع عن البلاد بنفسه، وذلك عقب اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي بيت هيكسيث. أعلنت جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في البلاد ارتفع إلى 2073 حالة، منها 796 وفاة، وذلك حتى يوم 14 من يوليو الجاري. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: استانسين ويانا على 1-0-0-9
4: الخليجية.

0: الساعة 1 في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009.
2: يا شعار النبض في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري، قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحساد تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدوم.

لطاح قدرك من عيونه الخلايق، لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة، وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية، بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: تعرف غروب.
1: أشعار على الخليجية.
2: أشعار.
3: أشعار
2: على الخليجية.
4: القلب طفل طلع يلعب وضيع بيته، وضلوع يمن بكت فرقة بكرها الضايع، والصبر خلف ولد من دمعي وسميته المستبد الغزير اللي لسدي ذايع. يا من على حساب روحي بالغلب بديته، بحساب مستثمر وجاري وحسابه دايع. أموت أموت وافهم وش أصل الذنب اللي سويته،
5: وش أصل الذنب اللي سويته.
4: أقبلت لك شاري غلا وقفيت عني بايع، أبنشدك قلب من يهواك وين رميته، قلب عصى حب غيرك بس جالك طايع. ما تم لي ضلع من فرقاك ما تليته، شبعتني من رجا وصلك وصبري جايع. كم حاسد نحب يتعشاك وتغديته، ما كنت أعرف أن جرحي في المحبة شايع، والجرح يوم استبد خاطري غنيته كان الغنى رائع وجرحك حبيبي رائع.
1: أشعار على الخليجية.
3: على الخليجية.
2: أشعار.
3: أشعار
2: على الخليجية.
6: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
7: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط. من 13 يوليو حتى 2 أغسطس احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في أول مباراة نهائية عام 1930 اختلف الفريقان حول الكرة التي سيستخدمانها. أرادت الأرجنتين اللعب بكرتها وأرادت الأوروغواي اللعب بكرتها، لذا قرر الحكم أن يلعب كل فريق شوطا بكرته. بدأت الأرجنتين الشوط الأول بكرة الأرجنتين وتقدمت بنتيجة 2-1، ثم بدأت الأوروغواي الشوط الثاني بكرتها وسجلت الأوروغواي 3 أهداف وفازت بنتيجة 4-2. نفس التشكيلة الأساسية، نفس الملعب، كرتان مختلفتان، كأس واحد.
2: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: خلف التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: على عيوني غمامة حزن تمطر هموم، ولم بتت في خفوقي غير عشب القهر، والحال هذا لو يطول معاي ويدوم أخاف يزرع بساتين ويكون نهر يسارقه من عيون المحب حمدان نوم. الليل رجع عليه النوم لهالسهر دام قلبي من غلاك محروم، وأنا في حبك أذوب وعاشق ومنبهر. العام كنت استلذ الشوق في كل يوم، واليوم ما غير مرة واحدة في الشهر تروم. تزعل علي لكننا مروم، لا يمكن أزعلك في سر ولا جهر. جمالك المحتشم خلاك شخص محشوم، وعفافك النادر يزيدك في عيني طهر مثل القمر. نور وجهك في الظلام الكتوم، وإذا تبسمت مثل الشمس عند الظهر. ولو إن عمري مهر قربك أنا قبل أسوم، أنا اللي بسوق العمر لجلك مهر. ولا تصير خصمي أنا ماني بهاب الخصوم، وشلون هاب البشر وأنا مهاب الدهر. الله خلقني على الدنيا حصان عزوم، عسفني محمد المكتوم وأنا مهر. ولو النجومية تورث عيال النجوم، من باب حب الظهور الشخص منهم ظهر. الشهرة تغير العالم بوجه العموم، لكن ما غيرت حمدان يوم اشتهر.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: صوت بلا صورة.
1: احتفاء بذكرى ميلاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تنظم مكتبة محمد بن راشد خلال هذا الشهر برنامجا ثقافيا وفنيا مميزا يستلهم إرث سموه القيادي والأدبي والفكري.
2: نجح حج مارك دبي في تقليص زمن فحص الحقائب في منطقة التفتيش اليدوية بصلاة الوصول، إذ لا تستغرق عملية مرور الحقيبة عن أجهزة الفحص سوى 7 ثواني. وفي إطار تطور الخدمات المقدمة للمسافرين، تعمل جمارك دبي بالتعاون مع مطارات دبي والجهات ذات الاختصاص على تنفيذ مشروع إنشاء غرف مخصصة لفحص حيوانات الرفقة.
3: أصبح الاستثمار في مهارات الشباب اليوم أولوية استراتيجية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم وما تفرضها من متطلبات جديدة على الاقتصادات وأسواق العمل.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية في هذا الموجز الإخباري. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن منظومات دفاعها الجوي تصدت واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية العدوانية اليوم. وأكدت القيادة العامة أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة.
5: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تورية للأنباء سانا اليوم عن مصدر في وزارة الداخلية أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية. وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة لعبور الأراضي السورية لصالح جماعة حزب الله. لقي 4 فلسطينيين حتفهم اليوم في غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من مدينة غزة بحسب مصادر طبية وشهود عيان. صنفت جودة الهواء في تورونتو أمس على أنها الأسوأ بين المدن الكبرى على مستوى العالم، إذ أدى دخان حرائق الغابات المنبعث من شمال غرب أونتاريو إلى اسوداد السماء وانتشر حتى شمال شرق الولايات المتحدة، مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات صحية ودعوات للسكان للحد من ممارسة الأنشطة الخارجية. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: 2 الظهر على ساعة الخليجية.
1: خلي فلوسك تشتغل لك مع ويهو للأفراد، حول راتبك عشان تكسب أكثر وتدخر أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويهو.io.
0: الخليجية 1009. بوليفار
2: بوليفار
3: بوليفار
0: على الخليجية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم ومساءكم مستمعين الأعزاء بكل خير. لقاء جديد يجمعنا اليوم على الخليجية على 1009، ومن خلال لقائنا إن شاء الله بنكون في مجموعة منوعة من الموضوعات، وأيضا من خلال تواصلكم عبر السمس على 4000 واتصالات وكتابة أسماءكم، إن شاء الله سيكون عندكم الفرصة للفوز بإحدى جوائزنا في هذا اليوم. نتمنى للجميع إن شاء الله الحظ الأوفر، ومن خلال تواصلكم ومن خلال أيضا مشاركاتكم عبر 4000 أو حتى من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات. أرحب في مساء هذا اليوم ومن خلال تواصلكم بالمشاركين. عبير مساء الخير تقول كل شيء مع التقدير يستمر وكل شيء لا يقدر ينتهي. كل شيء مع التقدير يستمر وكل شيء لا يقدر ينتهي. شكرا لك يا عبير، وأيضا لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجاتهم. وقفتنا الأولى ومن خلال لقائنا في هذا اليوم.
0: بيتي سعادتي.
4: طيب، هناك الكثير من الأشياء اللي يعتاد الإنسان عليها خلال اليوم تصبح من أساسيات اليوم، وتصبح هذه الأشياء أنت لا يمكن أن ترى الصباح برؤية جميلة إلا بهذه الأشياء. ولذلك أنا أسأل اليوم مستمعينا، ما هو أكثر شيء في بداية الصباح ويعتبر من الأساسيات في يومك؟ ما هو أكثر شيء هذا الشيء يعتبر من الأساسيات في صباحك وفي يومك، وتعتبر أنه لا تكتمل صورة الصباح إلا بهذا الشيء؟ مع أسماءكم عن طريق السمس على 4000 دوت صالات وعلى الخليجية على 1009. ويا مساء الخير والسعادة.

0: يا مساء الخير وسعادة لكل المستمعين المتواصلين ومن خلال أيضا مسجداتكم عبر السمس على 4000 دوات صالات وعلى الخليجية يعود إلى مسجداتكم. مساء الخير وعليكم السلام والرحمة. شكرا لك يا أمل أيضا ومساء السعادة أيضا كذلك منيفة الصواف تقول الكوا أيضا كذلك أمل تقول لا أستغني في بداية الصباح عن الابتسامة وحب الحياة والإيجابية والشمس اليوم يعني طلعت أخيرا بصورة رائعة جدا. شكرا يا أمل. أيضا نورة نورة تقول كوفي كوفي كوفي. شكرا يا نورة وأيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم. إذن ما هي الأشياء اللي تعتبر من أساسيات الصباح بالنسبة لك؟ واكتبوا لي أسماءكم من خلال مسجداتكم عبر السمس على 4000 دوات صالات وعلى الخليجية على 1009.
1: هو الخليج على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
1: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا سحابة قدرها فوق السحاب، لا يصيبك باس يا بحر الندى، تحت غيثك كل أنواع الشراب، الحياة لأهلك وموت المنعدى، عذبه لجارك وللعادي عذاب، كم سقيت المعتدي طعم الردى، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، يا يد فيها الشجاعة ما تهاب، كل غالي لجلها يعلى فدا، تحملين الضر عنا والصعاب، وتدفعين الضيم لين آخر مدى، في سطور المجد خطيتي كتاب، كل حرف فيه بالعز ابتدى، كم سحتي دمعة تشكي مصاب، كم رحمتي من له الضر اهددى، من كريم يملك قلوب ورقاب، كل صوت بعد صوته لصد، تختلف الآراء على أمر الصواب، بس عنكم تتفق حتى العدا، انت زايد انت الأول والمجاب، وانت الحامي إذا خوف بدأ، الشعر يرفع الذي ماله جناب، والشعر يخفض عزيز سيدا، بس مع زايد تلخبط في الحساب، لأن باسم الشعر عز وبهشدة لك تغني لي زينها الخباب، ويعلك السالم على طول النهر.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

يا مساء الخير والسعادة لكل المستمعين المتواصلين على الخليجية على 1009 من خلال تواصلكم وعبر الاسمس على 4000 دوت صلاة وعلى الخليجية. أمل تقول صدقا طلعت عشان أهتم بالزراعة في البيت من الرياحين وغيرها الصبح قبل الشمس, وهذا أحلى وقت للزراعة وأحلى شيء كذلك أيضا الهدوء. أيضا نيلة حياة الله, نيلة مساء الخير, تقول أذكار الصباح وطاري الناس الغالين علينا, الله يحفظهم ووفقهم, اللهم آمين. شكرا لك يا نيلة, أيضا كذلك لكل المستمعين المتواصلين من خلال مسيداتهم, ولنرى معلومتنا في هذا اليوم. يشير الكثير من التوصيات الصحية إلى أن بعض العادات اليومية البسيطة قد تساعد في تحسين النشاط والمزاج وجودة النوم دون الحاجة حتى إلى مكملات غذائية أو أجهزة خاصة أو تراتيب معينة, بقدر ما تكون أحيانا هي طريقة يستطيع من خلالها الإنسان فعلا أن يعيش بداية يوم سعيد, لأن بداية اليوم هي أساس للكثير من الأشخاص. البعض يمكن العكس حسب طبيعة الحياة اللي يعيشها, أن بداية شراق الشمس هي بالنسبة له هي نهاية يوم, البعض الآخر لا هي بداية يوم. وبالتالي هناك مجموعة الأشياء المهمة لمن يبدأ الصباح مع إشراقة الشمس وربما حتى ما قبل إشراقة الشمس, لأنه يساعد مثلا على سبيل المثال شرب كوب كبير من الماء بعد الاستيقاظ على تعويض السوائل التي يفقدها الجسم أثناء النوم, وعلى دعم وظائف الكلى وعلى دعم وظائف الجهاز الهضمي, وهذا الشيء يساعد أيضا في تحسين التركيز واليقظة. يساعد أيضا التعرض لأشعة الشمس صباحا لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة في تنظيم الساعة البيولوجية, ينعكس ذلك إيجابا على جودة النوم وعلى مستوى النشاط خلال نهاية اليوم. يعني تخيل أن أنت هذه النشاطات تكون في بداية اليوم ولكنها تؤثر إيجابا حتى في نهاية اليوم. يساعد المشي أيضا في تنشيط العضلات الأعصاب الدقيقة في القدمين, تحسين التوازن, ويساعد أيضا الاستماع إلى الأصوات الطبيعة مثل تغريد الطيور في تقليل التوتر وتحسين المزاج. هذا الشيء أيضا يمكن أن يسهم في أن تأخذ خمس أنفاس عميقة ببطء في تهدئة الجهاز العصبي, وهذه مسألة علمية وحددها العلماء بخمس. ليش؟ أن خمس هو الأقل الذي يمكن أن تحصل من خلاله على فائدة, يعني ليس أن تأخذ مثلا نفس عميق ببطء, ولكن خمسة أنفاس وجد العلماء بأنه من هنا ممكن, ما هو أكثر طبعا, يمكن أن يسهم أخذ خمس أنفاس عميقة ببطء في تهدئة الجهاز العصبي, وأيضا في خفض مستويات التوتر ومنح الجسم والعقل بداية أكثر هدوءا في اليوم. طبعا تؤكد هذه التوصيات أن الالتزام بهذه العادات اليومية البسيطة إلى جانب نمط حياة صحي متوازن, نمط حياة صحي متوازن قد يكون له أثر إيجابي في تعزيز الصحة العامة وفي أن يكون الإنسان في صحة وعافية. إذن هي مجموعة من الأشياء المهمة اللي ذكرناها اليوم, وأكيد أن يعني أكيد كل مستمع ومستمعة لديه مجموعة من الأشياء المهمة التي يقوم بها في بداية الصباح في بداية اليوم, وكذلك أيضا يعني تكون هي الانطلاقة. تذكر دائما أن كل شيء له أساس, وهذا الأساس عندما يكون صحي خصوصا في أول اليوم تكون مسألة أكيد أن يعني يوم سعيد ونشيط وكذلك مليء بالصحة والعافية. تواصلنا مستمر مع مستمعينا, ومن خلال تواصلكم أيضا راغبين في المشاركة في مسابقتنا كتابة كأس العالم مع أسمائهم, والجائزة عبارة عن تذاكر لحضور نهائي كأس العالم في روكسي سينما يوم الأحد الساعة 11 مساء, وبالتالي إن شاء الله نتمنى الفوز لصاحب الحظ السعيد في هذا اليوم. فقط اكتبوا لي كأس العالم مع أسماءكم الثلاثية عن طريق الـ SMS 4000, وأيضا من خلال تطبيق الخليجية لإرسال المسجات.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع الالتزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يضع من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.
0: الجو جوكم.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطاً لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق شروط والاحكام. en، دايما في اكثر.

0: Events.
1: Events.
2: مع مصرف رؤيا استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حسابا وحول الأموال وقم بإدارة أموالك مباشرة من هاتفك. خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة وحلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لك ومن خلال بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل، مصمم ليناسب أسلوب حياتك. مع بطاقة رؤيا ماستر كارد كاش باك الائتمانية، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، وتذكر دائما أنه تطبق الشروط والأحكام.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يفوح بركان الغلا والصدر فاح، ويضيق من ليل الجفا كون فسيح، يمعود عيني على قل المراح، ويميل غصنك ويتعلق به جريح. وش فيك تاخذني على ريش وجناح، وشلون اطيح فراق وانا ما اطيح؟ طاح الضياء على جبينك واستراح، والليل من بين الجدايل مستريح، يعني جمعت الليل وانفاس الصباح حتى تجسد فيك معناه المليح، والفرحة اللي كنها طعم النجاح، والمدة اللي تجرح الكف الشحيح. مفاتنك سحر لكن سحر مباح، عليك سمي من هل الوجه القبيح، يعذب من الماء في مصبة يوم ساح، يوم استبحت القلب وش له تستبيح. اجتحتني واتقنت فن الاجتياح، وتعبتني وانا سدودي ما تبيح، متعود ان تترك على قلبي جراح، ذباح روح وتمشي بدم الجريح. اشوفك بعين الغلا والارتياح، وانسى الطعون اللي انا فيني فحيح، استوعب اخطائك وطالبك السماح، ويطغى على كيل الهجاء كيل المديح، للاح براقك وبرق الشعر لاح، اصرخ من الاعماق واقول الصحيح انك مليح وتعتبر سيد الملاح، تستقبلك افواه ويضيع المديح.
0: اشعار فزاع، اشعار فزاع على الخليجية.
1: اشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأديب. قبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاماً ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: محمد بن راشد يعزي هاتفياً أمير قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي. سوريا تضبط صواريخ وأسلحة كانت معدة للعبور إلى حزب الله.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم على مشاعره الأخوية الصادقة. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئاسة، رئيس مجلس الاستقرار المالي اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي بحضور معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية. وتابع المجلس تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعه السابق، واطلع على الإجراءات والتدابير المتخذة في ظل الظروف الراهنة إلى جانب مستجدات أعمال فرق العمل، وذلك في إطار مواصلة تعزيز جاهزية النظام المالي ودعم استقراره. كما استعرض المجلس خطة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم أعمال المجلس وتعزيز قدراته في رصد المخاطر وتحليلها واستشراف التطورات المستقبلية، بما يدعم عملية صنع القرار ويرفع كفاءة الأداء. أعلنت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي ومؤسسة السركال للاستشارات عن إدراج دار الاتحاد في السجل الوطني للتراث المعماري الحديث، وذلك خلال زيارة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد المكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي ومعالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي وزير الثقافة إلى مبنى الدار، في خطوة تعكس التزام الإمارات بتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ ارتباط الأجيال بتاريخ وطنهم. أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن النتائج التي حققتها الإمارات في مؤشر QS العالمي لمهارات المستقبل 2027 تعكس نجاح النهج الوطني في تطوير منظومة تعليم عال ترتبط بصورة وثيقة بأولويات التنمية الاقتصادية. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة 17 عالميا والأولى على مستوى المنطقة، وبنتيجة إجمالية بلغت 86.5 درجات بالمقارنة مع المرتبة 29 عالميا في مؤشر العام الماضي. كما سجلت الدولة ثالث أعلى نتيجة عالميا في محور التحول الاقتصادي بدرجة قاربت 99. إن الاحتفاء بعهد الاتحاد ليس احتفاء بالماضي وحده، وإنما تجديد للعهد مع المستقبل، فكل جيل مطالب بأن يضيف لبنة جديدة إلى هذا البناء الوطني، وأن يحافظ على الإرث الذي تركه الآباء المؤسسون، وأن يواصل مسيرة الإنجاز بروح المسؤولية والإبداع. بهذه المناسبة تحدث لمركز أخبار ARN سعادة محمد عيسى الكشف عضو المجلس الوطني الاتحادي.
2: حين اجتمع المؤسسين على كلمة واحدة ورؤية واحدة ولد الاتحاد، وبدأت رحلة وطن آمن بأن المستحيل مجرد بداية جديدة للنجاح. وفي عهد الاتحاد نمضي على النهج ذاته، نتمسك بقيم الوحدة والتلاحم والعمل المشترك، ونستلهم من قيادتنا الرشيدة الإصرار على مواصلة البناء وصناعة الفرص وتحقيق الطموحات. الإمارات اليوم قصة نجاح يرويها العالم، وبالنسبة لنا هي قصة انتماء وفخر ومسؤولية أن نحافظ على هذا الإنجاز، وأن نكون خير سفراء لوطن أعطى الكثير ويستحق من الكثير. في هذه المناسبة نجدد عهدنا بأن يبقى الاتحاد أساس مسيرتنا، وأن تبقى الإمارات رمزا للتسامح والريادة والإنجاز. كل عام والإمارات بخير، كل عام وحكامنا بخير، كل عام وعهد الاتحاد يتجدد في قلوب أبناء شعب الاتحاد.
1: يواصل القطاع العقاري في إمارة الشارقة تأكيد متانته وتماسكه، مدفوعا بثقة المستثمرين وجاذبية البيئة الاستثمارية في الإمارة، حيث شهد خلال النصف الأول من عام 2026 أداء قويا ونشاطا لافتا، فقد بلغ حجم التداولات العقارية نحو 29.5 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار عمر السويدي نائب رئيس قسم التصرفات العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
3: سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداء قوي خلال النصف الأول من 2026، حيث بلغت

0: تداولات العقارية 29 مليار درهم بنمو 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما أنجزت دائرة التسجيل العقاري 59,460 معاملة بزيادة تقريبا 23%، فيما بلغ عدد معاملات البيع 16,426 معاملة بنمو 4.7%، توزعت على 202 منطقة وبمساحة تجاوزت 85 مليون قدم مربع. وفي الرهن تم تسجيل 2590 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار. واستقطب السوق العقاري مستثمرين من 121 جنسية، حيث بلغت استثمارات الإماراتيين 14 مليار درهم.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: نقلت الوكالة السورية للأنباء سانا اليوم عن مصدر في وزارة الداخلية أن الوحدات المختصة أحبطت محاولة إدخال شحنة أسلحة نوعية وصواريخ عبر الحدود السورية العراقية. وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية أثبتت أن الشحنة المضبوطة كانت معدة لعبور الأراضي السورية لصالح جماعة حزب الله. إذن بهذا الخبر أصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، ألقاكم في الجولة القادمة.
1: الأخبار من شبكة ARN.
3: الخليجية والساعة الحين 3 الظهر.
4: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
5: 1 0
6: 0

متواصلين وعلى الخليجية على 1009 وعود إلى المزيد من مسجات مستمعينا وكذلك أيضا تواصلهم في هذا المساء. مساء الخير أمل، شكرا جدا، تقول دائما اخترت أني أختار الأساسيات من يومي، كلها أساسيات، لازم يكون ترتيب جميل ولطيف، ودائما الإنسان عندما يشعر بهذه النعم ويكون لديه الامتنان لها يستكشف كم هي مهمة. شكرا لك يا أمل بدرية شيبة، شكرا لك يا بدرية وكل المتواصلين. طبعا عندكم فرصة حاليا خلال 10 دقائق القادمة للراغبين في المشاركة في مسابقاتنا كتابة كأس العالم مع أسماءهم الثلاثية عن طريق السمس على 4000 دوات الصالات وعلى الخليجية، وبالتالي اكتبوا لي كأس العالم مع أسماءكم واللي الفوز بجائزتنا، والجائزة عبارة عن حضور نهائي كأس العالم يوم الأحد تاريخ 13 في روكسي سينما، ونتمنى إن شاء الله الفوز لجميع مستمعينا ومن خلال تواصلكم في هذا اليوم، ومع شركائنا أيضا رويا بانك، بوتم، أستر فارمسي جروب وروكسي سينما، ونتمنى إن شاء الله الفوز لكل مستمعينا في لقائنا في هذا اليوم. إلى موضوعنا التالي، ما هو أكثر شيء تشعر بأن هذا الشيء، أو ربما حتى على فكرة ممكن يعني يكون بعض الأشخاص، ولكن شيء تجعل يعني يجعلك في مزاج جيد، يعني يجعلك في مزاج جيد، يمكن نذكر الكلمة علميا، يعني أنه هناك دراسات تقول كيف يمكن أن يكون الإنسان في مزاج جيد أو في شعور جيد، يعني بمعنى يجعلك تشعر بأنك فعلا تعيش حياة جميلة مميزة ويجعلك في سعادة في فرح. يعني ربما الشخص قلت يعني أحيانا ممكن يكون شخص، ولكن غالبا هي أشياء في حياتنا. فما هو هذا الشيء فعلا الذي يجعلك تشعر بالسعادة، بالابتسامة الدائمة، بالضحكة، بالفرح، بالإيجابية، وتشعر بأنه يجعلك دائما وأبدا في مزاج جيد؟ مع اسمائكم على 4000.

0: بيتي سعادتي.
1: بيتي ساعتي ولازلنا متواصلين من خلال تواصل مستمعينا وعلى الخليجية على 1009 ومن خلال مسجداتكم. عبير تقول يوم يومي يبدأ بشيء سعيد. إن شاء الله دائما تكون كلام اسم على مسمى. شكرا لك أختي عبير. أيضا كذلك أمل تقول في الصدارة دائما وأبدا وصدقا صدقا صدقا. ربما أشخاص لهم تقدير عندي واحترام. شكرا لك يا أمل. أيضا كذلك لكل مستمعين المتواصلين من خلال مسجداتهم. إذا ما هو الشيء الذي يجعلك في مزاج جيد؟ مع اسمعكم عن طريق الاسمس على 4000 دو اتصالات وعلى الخليجية على 1009 واكتبوا لي اسمعكم من خلال مسجداتكم. دخلوا في سحب مسابقتنا مع روكسي سينما بوتوم وأيضا كذلك أستر فارمسي ورويا بانك اللي طبعا أيضا الفوز بتذاكر لحضور طبعا كأس العالم في روكسي سينما يوم الأحد ونهائي كأس العالم.
0: هو الخليج.
2: هو الخليج على الخليجية. ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خلك على الشباك وتأملين وانا على الشباك واتأملك زين. في كل سكة حزن بتحصليني ابيع مشروب الامل للمساكين،
1: ابيع مشروب الامل للمساكين،
0: واحصلك بين الخرافة وبيني والمح طيوفك عطر وسط البساتين. خلك على الشباك عينك بعيني، الله مروعها مستلعين للعين. اذكر باني قلت لا تعشقين، وقلتي بكيفي اصلا احنا مجانين، الحب ما يكفي عمر صدقيني، الي متى نبقى مع بعضنا سنين، وبعد سنين اصيح وينك وويني، وابكي فراقك شعر يائس وتبكين. خلك من الشباك لا تنطريني، ما يعشق الشباك غير الحزين.
2: أشعار
3: على الخليجية.
4: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.
5: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا، وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
6: إذن يا ترى ما هو الشيء الذي يجعلك في مزاج جيد وإيجابي ومبتسم؟ أسمعكم على 4000.

0: طيب أشكرك اللي تواصلوا من خلال مسجداتهم في موضوعنا الحالي ومن خلال تواصلكم على الخليجية على 1009. ولا شك بأن كل منا يتمنى دائما أن يكون في مزاج جيد وابتسامة دائمة إيجابية مميزة، وهذا الشيء أكيد أن يجعل الإنسان دائما أكيد في سعادة أكبر. كلما كان الإنسان قادر على أن يكون إيجابي، كلما كان قادر على أن يعيش هذه التفاصيل اليومية السعيدة. طيب، من الفائز اليوم من مستمعينا من خلال تواصل عبر الاسمس على 4000 اتصالات حمدة سعيد الزعابي. إذن حمدة سعيد الزعابي، ألف مبروك يا حمد الفوز بجائزتنا اليوم، مقدمة من شركائنا ومن خلال لقائنا في هذا اليوم من خلال بوتم أستر رويا بانك وكذلك روكسي سينما. إذن مبروك لحمد الزعابي الفوز بجائزة، وإن شاء الله الحظ الأوفر لبقية مستمعينا في حلقاتنا القادمة. طيب، ما هو الشيء الذي فعلا يجعل الإنسان في مزاج جيد ويجعله يشعر بهذه السعادة في حياته؟ ولا شك بأن هناك الكثير من الأشياء المهمة والسعيدة التي تجعل الإنسان دائما يشعر بهذه السعادة في حياته، ودائما يشعر بأنه قادر على أن يكون إيجابي وأن يكون مؤثر إيجابي أيضا، وقادر على أن يعيش بمزاج جيد ويؤثر في الآخرين في نفس الوقت.
1: بيتي سعادتي.
0: أول شيء يجعل الإنسان في مزاج جيد هو التخلص من الأفكار السلبية وزيادة طاقتك. أن تبدأ دائما بتطبيق التمارين الامتنان اليومية التي يعني تحدثك مع نفسك من خلال هذه النقطة هو الذي ينقلك هذه النقلة. ممارسة الامتنان هو أن تدون في كل يوم مجموعة من النعم أنت تحددها، لن أحدد لك العدد حتى لو كان محدد في هذا التقرير العلمي، ولكن هناك أشياء جميلة تحدث معك خلال اليوم مهما كانت بسيطة، عندما تدونها وكأنها مفكرة يومية تقول حصل اليوم، حصل اليوم في نهاية اليوم، ستجد بعد عدة أيام، أسبوع، أسبوعين، ثلاثة، أكثر، أقل، بأن هناك مجموعة من الأشياء الرائعة التي حصلت في حياتك. ربما هي أشياء بسيطة، ربما لم تلتفت إليها، ربما مبادرات أيا تكن من أشخاص، من نفسك، من عمل أيا يكن، ولكن عندما تجمعها بعد شهر مثلا في كل يوم يعني تكتبها، وبالتالي ستشعر كم هناك أشياء رائعة وثمينة نحن نملكها في حياتنا ولكن لا نلتفت إليها بشكل مركز. الحديث رقم 2 حتى تكون إنسان في مزاج جيد هو الحديث الداخلي، لابد أن يكون إيجابي. يعني يمكن أن أتحدث مع نفسي حديث داخلي ولكن يكون سلبي، وبالتالي هذا الحديث السلبي هو الذي سينعكس علي، على فكرة يمكن أن ينعكس على آخرين، ولكن هو داخلي، حديث في داخلي في أفكاري. كلما رسمت صورة أجمل كلما انعكست على ذاتك وعلى داخلك بصورة أجمل. ابتعد عن المؤثرات السلبية. المؤثرات السلبية يعني علميا تحدد، أحيانا نقول لك أشخاص محبطين، سلبيين، مواقف سلبية، أماكن ربما تكون طاقتها سلبية، أماكن يمكن أن تكون يعني غير إيجابية، ولكن أنت لا تحددها، أنت تقول أي مؤثر سأشعر أنه لا يناسبني فسأبتعد عنه، أو أحاول أن أكون دائما أمام المؤثرات الإيجابية التي تجعلني في قمة السعادة. ركز على الحلول، هي النقطة التالية حتى تعيش في مزاج جيد. الأشخاص الإيجابيون يبحثون دائما عن مخارج وحلول، لا يتحدثون كثيرا في المشكلة أو في المسألة التي بين يديه أو حتى في الفكرة التي لا يجد طريقة لتطبيقها وتنفيذها. الإيجابي دائما يبحث عن حل، يعني تجده مباشرة لا يحدثك ما هي التفاصيل ولكن يقول لك ما هي الحلول، ما هو الشيء الذي أو الخطوات التي علي أن أقوم بها ولم أقوم بها سابقا وأستطيع من خلالها أن أصل إلى نتيجة نهائية وسريعة. أن تهتم بصحتك الجسدية هي النقطة الأساس التي نختم بها هذا الموضوع. الاهتمام بالصحة الجسدية، تثبت الدراسات أن النوم الكافي، الرياضة، الطعام المتوازن، الابتسامة الدائمة، الإيجابية الداخلية ترفع مستوى السعادة في حياتك. وبالتالي كل الأشياء التي في حياتنا هي خياراتنا، نحن الذين اخترناها، نحن اخترنا ما نأكل، نحن اخترنا متى نخلد إلى النوم، نحن اخترنا ما هي الرياضة التي يمكن أن نمارسها، نحن اخترنا أوقات هذه الأشياء وترتيبها وجدولتها يوميا، ونحن اخترنا كل المؤثرات سواء كانت سعيدة أو سلبية في حياتنا. وبالتالي تقبل الإنسان لاختياراته هو أيضا يجعله إنسان إيجابي وقادر على أن يقول نعم أنا إنسان قادر على أن يكون بمزاج جيد عندما أتقبل هذه كانت اختياراتي، علي أن أتقبلها وغير ما أستطيع، ما لا أستطيع تغييره يمكن أن أطوره إلى ما هو أفضل، فتكون حياة الإنسان سعيدة. الإيجابية في الحياة ليست مسألة مستحيلة، وقدرة الإنسان على أن يبني المزاج الجيد في نفسه وفي محيطه أيضا شيء سهل. على البشر الذين يفكرون كيف يمكن أن أبني يوم سعيد وأن أبني حياة سعيدة، تحتاج الإنسان أن ينظر إلى ما تحدثنا إليه وأن ينظر إلى نفسه ويفكر كيف يمكن لي أن أبني الصورة الأجمل في حياتي حتى تكون دائما أجمل وتكون دائما أفضل.

0: الرياضية 1-0-0-9.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: أقول لك خاطري نجرب شيء جديد.
3: ثواني، شو أفضل 5 وجهات ترفيهية في الإمارات؟
4: دوت كوليجي.
3: شو؟ انزين، شو الأفلام الجديدة هالويك إند؟
4: دوت كوليجي.
3: يا أنا يا أنتي، شو أجدد الألعاب الإلكترونية؟
4: دوت كوليجي.
2: هات فونك، هات، شكلك ما تعرف تسأل صح. ما هو تعريف الجيل الخامس وما هي أهميته؟
4: دوت كوليجي.
2: يا أخي فونك معلق، شو سالفة دوت خليجي؟
4: I don't have an answer for that.
1: السالفة ما فيها، كل أسئلتكم بتحصلون إجاباتها وأكثر في برنامج دوت خليجي.
5: دوت خليجي على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من 6-9 المساء،
1: بالتعاون مع سنتر بوينت.
4: Is there something else I can help with?
6: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري، مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

Events. Events. مع مصرف رؤيا استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة في أي وقت ومن أي مكان عبر تطبيق رؤيا. لا طوابير لا متاعب، فقط الخدمات المصرفية أصبحت سهلة. افتح حسابا وحول الأموال وقم بإدارة أموالك مباشرة من هاتفك. خدمات مصرفية خالصة، قيم خالصة وحلول متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مصممة خصيصا لك ومن خلال بنك مجتمعي إسلامي رقمي بالكامل، مصمم ليناسب أسلوب حياتك. مع بطاقة رؤيا ماستر كارد كاش باك الائتمانية، استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية، وتذكر دائما أنه تطبق الشروط والأحكام.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي. طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلت رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوية اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على

0: دانة الأثير.
1: خلاص لا حب لا سهر بطن جبل طفل،
2: لكن تاكين وكل أكل لك تنشبق مثل الطفل.
3: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول. توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق 12 أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
5: 1009 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، قدم خلاله خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس الاستقرار المالي اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، واستعرض المجلس خطة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم أعمال المجلس، ووافق المجلس على مقترح عقد المؤتمر الأول للاستقرار المالي. زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، وطلع على سير العمل وأبرز إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومية. أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بالصواريخ والطائرات المسيرة. أعلنت الحكومة الأمريكية يوم أمس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على عدد من المنتجات البرازيلية، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب الممثل التجاري الأمريكي استنادا إلى قانون صدر عام 1974. ختام الموجز، ألقاكم في الجولة القادمة.
2: الأخبار من شبكة ARN
3: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9

0: الأربع هي الساعة على دانة الأثير.
1: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: يا مساء الخير ومساء السعادة لكل متابعينا في هذه اللحظات، ومن هذه اللحظات اللي ينطلق فيها مشوارنا في شورت كات، وبنستمر إن شاء الله في التواصل ياكم لمدة ساعتين وناخذكم إلى فقرات ومواضيع مختلفة. صحيح الأجواء حارة، وما أدري إذا أنا إحساسي مختلف عن إحساسكم اليوم، أحس الجو حار بزيادة، ولكن اللي لطف أجواءنا وأجواء الصيف تحديدا في مدينة دبي مفاجآت صيف دبي اللي دائما تكون مليئة بالفعاليات الممتعة، والأجمل أنها فعاليات مناسبة لكل أفراد العائلة. خلونا نبدأ وياكم بهذا الحفل، وعشاق الأغنية الخليجية بيكون موعدهم مع طلال سام وسلطان المرشد. هذا الحفل اللي بيكون تاريخ 21 أغسطس في مركز دبي التجاري العالمي في القاعة رقم 8. بإمكانكم حجز تذاكركم الآن من خلال موقع platinumlist.net. نذكركم بأن هذا الحفل يعتبر أحد أبرز فعاليات بيت The Heat DXB في الموسم الخامس، وكالمعتاد الشريك الإعلامي الرسمي الخليجية 1009. جولتنا الأولى بتكون لمحة عن أجواء المونديال اللي بدأ العد التنازلي الوصول إلى نهائي المونديال. ها، حد منكم تابع مباراة أمس؟ بصراحة شو كنتوا تشجعون؟ كنتوا مع الأرجنتين ولا ضد الأرجنتين؟ وبشكل عام شو رأيكم في المباراة؟ التفاصيل إن شاء الله في الدقائق الجاية، ونذكركم بوسائل التواصل لكل من حاب يشاركنا ويتواصل يعني عندنا رقم الاسمس 4000، أيضا من خلال تطبيق XAT الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. محطات غنائية رائعة بنسمعها وياكم خلال ساعتنا الأولى من وقت البرنامج، والبداية بصوت الفنان عبد المجيد عبد الله، تتنفسك دنياي على الخليجية ومن خلال شورت كات. مساكم خير وسعادة.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية. شورت كات على الخليجية.
3: مساكم خير وسعادة مرة ثانية، وتحياتنا للجميع. وحبينا اليوم نبدأ برنامجنا بأجواء مونديالية حماسية نارية، والمباراة اللي أقيمت أمس وفعلا كانت مباراة يعني مثل ما يقولون مليئة ب يعني أجواء التوتر، خصوصا لمشجعي إنجلترا وكذلك الأرجنتين. نقول مساء الخير والسعادة لك عبير النمر، تقول أيضا عبير كنت مع الأرجنتين، والمباراة من خلال وجهة نظري كانت أفضل من المباراة السابقة اللي جمعت فرنسا وأسبانيا. فعلا كلامك صحيح، لأن فرنسا في مباراتهم الأخيرة صراحة ما كان أدائهم، ما كان أفضل ما عندهم، ما قدموا أفضل ما عندهم مقارنة بمبارياتهم السابقة. أيضا تقول أمل أحمد مساك الله بالنور، تقول المباراة بصراحة كانت واو، تقول كان لوني أبيض وأزرق البارحة، عرفنا أنها أرجنتينية. أيضا تحياتنا لأحد المتابعين يقول كانت نتيجة غير متوقعة. بالتأكيد يعني كل مشجعي كل منتخب بيشوفون النتيجة من خلال منظورهم الخاص. عموما انتهت أمس المباراة اللي جمعت بين إنجلترا والأرجنتين، وكانت بالفعل مباراة قوية وممتعة، وانتهت بفوز الأرجنتين بهدف أو بهدفين لهدف. الهدف الأول كان لإنجلترا، ولكن قدر منتخب الأرجنتين أن ينتزع يعني خلينا نقول الصدارة، وكذلك يتأهل إلى الدور النهائي، وبذلك نحن عرفنا المتصدرين واللي بيلتقون في النهائي. عموما المباراة القادمة بتكون بين فرنسا وإنجلترا لتحديد المركز الثالث والرابع، وبتكون إن شاء الله المباراة يوم السبت الساعة 1 بعد منتصف الليل. أما يوم الأحد الساعة 11 المساء بيكون اللقاء الأخير، ونقدر نسميه لقاء العمالقة، الأرجنتين وفرنسا. إنزين، هل الحظ هو اللي قاد المنتخبين للوصول إلى النهائي؟ الجواب أكيد لا. الحظ ممكن يكون في الدور الأول اللي هو دور المجموعات، يعني المنتخب يكون مثلا على حظه، المجموعة اللي وياه مب قوية أو إمكاناتها خلينا نقول أقل منه بكثير، ولكن الوصول للنهائي هذا معناه أنهم اجتازوا محطات كثيرة وخاضوا مواجهات عديدة، وبالتالي أثبتوا جدارتهم وفرضوا حضورهم واستحقوا الوصول إلى النهائي. يقولون الدنيا حظوظ والحياة فرص، بندخل في التفاصيل في فقرتنا الجاية، ولكن خلوني أطرح عليكم هذا السؤال. ويبنى طاري الحظ في الحياة، هل حظك حلو؟ هل تعتبر نفسك محظوظ؟ شو تعريفكم لكلمة حظ؟ من هو المحظوظ في هذه الحياة؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: يا موطني يحمي حماك النشامى جنود شعبك من بنيك المغاوير أهل الحمية الطيبين الكرامة وأهل الشجاعة في ظلام المخابير يحمون أرضك والبحر والغمامة في برك وبحرك وجوك بتدبير الأرض أرض الروح لأجل ابتسامة سومر كريم ما يخاف المخاسير جنودك اللي يلحجون العدامة من حاولوا ضيمك بظلم وتقصير ما فيهم إلا الشهم مثل الحسامة كلهم فدا من أجلك صغير وكبير هم اقسموا وعطوا عهود وذمامة يحمونك من اللي على أمنك يغير هم الحماة وهم حصنك إذامة نادى المنادي هاتف بلد كبير الله أكبر الله أكبر طاير النصر حامة لبيك يا دار الكرم والمناعير واستبشر يا دار فيك الكرامة أنت بهم يا دار في نعم وخير.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: قررت أحبك وبس.
1: 1-0-0-9 أجمل المنوعات الغنائية على الخليجية.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءاً من 6,000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر الموقع الإلكتروني www.rakiz.com/radio.
3: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤية. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤية. ومع بطاقة رؤية ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤية، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
2: كيف حظكم في الدنيا؟ حظكم حلو ولا نص ونص، ولا تشوفون حظكم مو بحلو؟ وبشكل عام ما هو تعريفكم لكلمة حظ؟ يعني من هو الإنسان المحظوظ؟ السؤال يباله شوية تفكير، صح؟ فهل تشوف نفسك إنسان محظوظ في هذه الحياة؟

0: فسرها فسرها نشوف في فقرة فسرها من هو الإنسان المحظوظ، وسألناكم بشكل عام هل يعتبر حظك جميل في هذه الحياة؟ نعم ولا لا؟ أمل تقول نعم، أغلب الأحيان الحمد لله حظي جميل والحمد لله على كل حال. أيضا عبير تقول أنا متوسطة الحظ، وبالنسبة للإنسان المحظوظ هو اللي حياته متيسرة أو كل شيء في حياته متيسر. أيضا أحد المتابعين ويمكن بعض الناس فعلا يعني يتفقون مع وجهة النظر هذه، بأن الإنسان اللي يحصل على الشيء في حياته ولكن من غير سعي أو من غير مجهود، ومثل ما ذكرت عبير أن حياته تكون متيسرة، هذا هو الإنسان المحظوظ في هذه الحياة. وطبعا نظرتنا تختلف، يعني قد تختلف النظرة وقد تختلف مفاهيم، يعني هذه المفاهيم بالنسبة لكل واحد منا. إنزين، من الحظ ننتقل ياكم إلى الفرص. وايد نسمع أن الفرصة ما تتكرر مرتين، والفرصة لا تطرق الباب إلا مرة واحدة. وأيضا يقول أحدهم لا تترك الفرصة تمر، فقد لا تعود بعد ذلك أبدا. فهل أنت مستمعنا مع ولا ضد هذه العبارة؟ هل فعلا الفرصة إذا جت وانت ما استغليتها وما اقتنصت هذه الفرصة بتضيع عنك وبتروح، وممكن تندم عليها لأنها ما بتتكرر لاحقا؟ نعم أم لا؟ على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم، وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن هل أنتوا مع ولا ضد أن الفرصة لا تتكرر؟
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: إلى طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها زحمة متفرقة على شارع الاتحاد، تبدأ من أمام مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي لإمارة الشارجة، وكذلك بالنسبة لشارع الشيخ محمد بن زايد هناك ازدحام وكثافة في المركبات، والزحمة حاليا تبدأ من جسر الراشدية أيضا بالاتجاه المؤدي لإمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي الحركة طبيعية وانسيابية، ورافقتكم السلامة.
3: الدورون مكان يبرد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس، احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: في عام 2018 شارك حارس المرمى المصري عصام الحضري في مباراة ضد السعودية وهو في 45 من عمره. كان قد خاض أول مباراة دولية له قبل 22 عاما، وكانت هذه مشاركته الأولى في البطولة. أصبح بذلك أكبر لاعب في تاريخها، ثم أنقذ ركلة جزاء كبطل قومي. لم يلعب أي لاعب أكبر منه سنا منذ ذلك الحين. لذا إن كنت تستمع إلينا وتبلغ من العمر 45 عاما، فقد يحين دورك للانضمام إلى منتخبك الوطني. حافظ على حلمك حيا.
2: 1-0-0-9 خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
3: مع مصرف رويا استمتع بخدمات مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رويا. ومع بطاقة رويا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي استمتع باسترداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. افتح حساب رويا الخاص بك اليوم.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.
3: يا هلا ومرحبا بكل من انضم للتواصل والمتابعة في هذه اللحظات. نرجع بعد شوي مع آراء ومشاركات مستمعين ورأيهم في هذه العبارة اللي تقول الفرصة ما تتكرر مرتين. هل أنتم معاها ولا ضدها؟ هل تعتقدون بأن الفرص في هذه الحياة قابلة للتكرار، أو إنها إذا جت وما اقتنصناها خلاص ما بترجع مرة ثانية؟

فسرها. اليوم عدنا هذه العبارة المعروفة والمشهورة واللي الكثير من الناس يرددونها، الفرص لا تتكرر مرتين. هل أنتم مع هذه العبارة؟ هل تؤمنون فيها؟ وهل تشوفون بأن فعلا الفرص إذا جتكم وما استغليتوها خلاص بتروح عليكم وما بترجع لكم هذه الفرصة مرة ثانية، ومستحيل يعني ترجع الظروف وترجع نفس الفرصة مرة ثانية وتعيشون وضع أفضل بسبب يعني أن هذه الفرصة أنتم اقتنصتوها؟ هل هذا الكلام صحيح ولا لا؟ خلونا نشوف بعض المشاركات والآراء اللي وصلتنا من مستمعينا، وأباكم تقيسون الموضوع على التجارب اللي مرت عليكم في حياتكم، الفرص اللي مرت عليكم في حياتكم هل اقتنصتوها؟ هل فعلا يوم اقتنصتوا هذه الفرصة كانت لمصلحتكم واستانستوا عليها وفعلا يعني فادتكم في الكثير من الجوانب، ولا هناك فرص جتكم وما استغليتوها وبالتالي يمكن ندمتوا على أنكم ضيعتوا هذه الفرصة من حياتكم؟ عبير تقول صحيح هذا الكلام، أنا مع المقولة 100%. تقول الفرص لا تتكرر، يا تستغلها يا راحت عليك خلاص. حليمة الظنحاني تقول لا، الفرص الصغيرة دائما موجودة وتتكرر بشكل مختلف، أما الفرص الكبيرة فصعب أنها تتكرر. أمل أحمد تقول أحيانا مع وأحيانا ضد، تقول يمكن من الضد. اتذكرت موقف صار لي البارحة، كان عندي امتنان لموقفين، واحد منهم حظ وشكرت ربي أن حفظني من خلال هذا الموقف، والشيء الثاني نحمت ربي أن بعض الفرص ضاعت لأن اختيار الله أجمل والقادم أجمل، هذا والله أعلم. الآراء دائما تختلف، وهناك المزيد من الآراء وصلتنا إن شاء الله بنقراها في وقفتنا الجاية. إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم وكذلك من خلال وسائل التواصل الأخرى. إذن هل تشوفون بأن فعلا هذه العبارة صحيحة وفي محلها وواقعية؟ أن الفرصة إذا جت وما استغليتوا هذه الفرصة وراحت عليكم خلاص ما بترجع، ولا الموضوع مختلف تماما بالنسبة لكم؟ راجعين بعد شوي مع المزيد من مشاركاتكم. يا مساء الخير والسعادة.

0: على الخليجية أشعار فزاع على الخليجية. كل ما بنيت الحلم في القلب وكمل قبل أعلنه يظهر صدى عداوته، وضحت همومي من ورا الخافق همل، وحجامها حسب الوضع متفاوتة، وانا العزيز اللي تشبث بالأمل، عسى يشوف من الزمن طراوته درس الحياة القاسية لو اشتمل على الجبابر لعرفه وقساوته، تلقى بعض تجارهم يمشي ثمل مع الفقارة يرتشف حلاوته، والقاضي اللي في كلامه ما صمل فاضي عمل مسترسل بفضاوته، كيف المطوع يخلف بقوله وعمل، والمصحف الطاهر نسى تلاوته، قال المثل خل الجمل بما حمل، صافح عدو ما يبين نقاوته، رجل ضلوعه للحمل ما تحتمل يحرم على رجلي حشا مخاوته، مثل النعامة راسها تحت الرمل ومن ظلها تشكي مدى ضراوته، جرح الصداقة في الظهر ما يندمل، عيت سنيني كلها مداوته، عيت سنيني كلها مداوته.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9
2: الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل. نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات خدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أجدد لكم التحية. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بنقل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية وتعيينه مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني بدرجة وكيل وزارة. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة. أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، قدم خلاله خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس الاستقرار المالي اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، واستعرض المجلس خطة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم أعمال المجلس، ووافق المجلس على مقترح عقد المؤتمر الأول للاستقرار المالي. زار سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي المكتب الإعلامي لحكومة عجمان، واطلع على سير العمل وأبرز إنجازات المكتب وخططه ومشاريعه الرامية إلى تطوير منظومة الاتصال الحكومي. أدانت دولة الإمارات
5: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الأخبار من شبكة ARN.

0: الساعة 5 العصر في استديوهات الخليجية 1009.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: شورت كات على الخليجية.
2: يا مساء الخير والسعادة للجميع، وهذه ساعتنا الثانية من شورت كات. كنا نتكلم في ساعتنا الأولى عن الفرص والعبارة المعروفة وللكثير من الناس يرددونها: الفرص إذا ضاعت

ما ترجع والفرصة ما تتكرر مرتين، هل أنتم معاها ولا ضدها؟ تقول مستمعتنا عبير: نعم في فرصة ضيعتها، ولكن مؤمنة أن كل شيء يصير لنا هو خير لنا، وبالتالي أنا أسعى وأترك الباقي على رب العالمين. جميلة محمد تقول: لا، الفرص لا تتكرر دائما، خصوصا الفرص الكبيرة. طبعا في الإمارات تقول: نحن محظوظين بوجود بيئة مليئة بالفرص في العمل ومختلف المجالات، ولكن النجاح يعتمد على استعداد الشخص وقدرته على اقتناص الفرص في الوقت المناسب. هالرسالة من مستمعتنا والمدربة جميلة الأنصاري، يسعد مساج. أمل تقول: نقول قدر الله وما شاء فعل، يا رب لطفك ومعيتك في الحاضر والمستقبل والحظوظ العظيمة اللي تجبر الخاطر بعافية، ويا مساء التفاؤل والجمال يا مريم. انزين، أنا بقول كلام ما أدري تتفقون معايا ولا ضدي، هل بتوافقوني الرأي ولا بتكونون مخالفين لهذا الرأي، ولكن أعتقد بأن نحن لازم يكون عندنا تفاؤل وأمل دائما وأبدا. الفرص تتكرر، الفرص ترجع وممكن تعود، يعني هذه الفرص تكون أفضل من الفرص اللي راحت وما اقتنصناها. فهناك فرق بين الفرص والأقدار، أحياناً تأتينا فرص رائعة ولكن ما نرتاح لها، أو يمكن تحصل أمور تخلينا نبعد هذه الفرص عنا بطريقة أو بأخرى. المهم أن نحن نعطي نفسنا الوقت في التفكير بالفرصة نفسها، يعني مدى فائدتها لنا، هل مثلاً بتلائمنا، هل بنقدر نتعامل معها بالطريقة الصحيحة، هل بنقدر نتعايش معها جيدا أم لا. يعني هذه الأشياء لازم ناخذها بعين الاعتبار. فبعض الفرص نشوفها من الخارج قد تكون ذهب، وقد تكون يعني في نظر الآخرين كنز، ولازم نقتنص هذه الفرص، ولكن بمرور الوقت نكتشف أن هذا الذهب مجرد لون وأن الأصل قد يكون رديء. الخلاصة إذا جت فرصة علينا بالتفكير قبل ما نقبل هذه الفرصة، وما نلتفت لضغوطات المحيطين فينا، ونشوف إذا بتكون هذه الفرصة ونتيجتها وعواقبها لمصلحتنا نحن نعم أم لا، وبعد ذلك ممكن نستغل الفرصة أو ننتظر الأفضل منها. الله يجعلنا وياكم إن شاء الله من المحظوظين ومن أصحاب الفرص الجميلة اللي لها دور في بناء مستقبلنا وتحسين الظروف إن شاء الله دائما وأبدا. يا مساء الخير والسعادة والتفاؤل لكل مستمعينا ومستمعاتنا. نتوقف مع هالمحطة الغنائية ونرجع مع وقفتنا الجاية.

0: هو الخليج،
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45
0: هو الخليج على الخليجية.
1: شورت كات
0: على الخليجية.
3: أمل يا أمل، يا مساء الخير مرة ثانية، بعثت بكلمات جميلة تقول الحمد لله دائما وأبدا، وهذه العبارة وهذا خلنا نقول كلمة الحمد لله دائما لازم نرددها في حياتنا. تقول ما نملكه نحن حلم للبقية، وما يملكه الآخرين قد يكون حلم لنا. فالحمد لله على كل حال، الحمد لله على الرضا والقناعة. أهم شيء يكون الواحد يكون فينا راضي وقنوع. نعم نسعى، نعم نشتغل ونجتهد ونحاول قدر المستطاع أن نحن نوصل لأهدافنا، ولكن كما يقال القناعة كنز لا يفنى. أنزين، بننتقل ياكم في وقفتنا الجاية إلى فقرتنا التالية، فقرة اسم على مسمى. اليوم اخترنا لكم مدينة تبدأ بحرف اللام. مدينة تبدأ بحرف اللام، خبروني ما هي معلوماتكم الجغرافية تجاه الدول وتجاه المدن، وهل تعرفون دولة أو زرتوا دولة أو مدينة تبدأ بحرف اللام؟ إذن على رقم الاسمس 4000 نستقبل مشاركاتكم أيضا من خلال تطبيق X الخليجية 1009 أو التطبيق الخاص بالخليجية. نبحث اليوم عن الدول والمدن سواء دولة أو مدينة يبدأ اسمها بحرف اللام، سواء زرتوها ولا لا. دقايق بنكون ياكم مع الشاعر سعد آل سعود وقصيده بعنوان وش الجديد. اما الحين بترككم مع ممنون للدنيا للفنان ماجد المهندس. يمس الخير والسعاده لكل من انضم للتواصل والمتابعه في هذه اللحظات.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
2: وش الجديد؟ إن غبت باكر وغبتي، مشوارنا رغم الغلاء كله غياب. مهما تغربتي ومهما قربتي، أغراب درب ونلتقي مثل الأغراب. يكذب عليك الوصل لو ما كذبتي، وشلون نحيا الحلم والوقت كذاب. نادت لك أيام الوفا واستجبتي، وين الرحيل وصوت الأشواق غلاب. ما تذبلين انتي بدمي نبتي، وأوراقك الخضراء نمت بين الأهداب. أقراك نور وفي العيون انكتبتي، وبين الزمان وبيننا كلمة العتاب. عرفت معنى البعد من يوم غبتي، ومعك عرفت ان الهوى كله غياب.
1: أشعار
0: أشعار
1: على الخليجية.
3: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب. وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم. وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتيم.

0: شورتكات شورتكات شورتكات على الخليجية. اليوم اختبارنا في فقرة اسم على مسمى، نسألكم عن الدول والمدن كذلك اللي تبدأ بحرف اللام. هل يا ترى تعرفون دولة أو مدينة اسمها يبدأ بحرف اللام؟ وهل زرتوا دولة أو مدينة اسمها يبدأ بحرف اللام؟ خلونا بشكل سريع نشوف المشاركات والرسائل اللي وصلتنا. مريم بنت محمد مساك الله بالخير، تقول سرت لبنان والمرة الجاية بودي ربيعتي إيمان المهري، يلا إن شاء الله تودينها وتستانس مثل ما استانستي. حليم الضنحاني تقول لوكسمبورغ، لندن، لاس فيغاس ولوس أنجلس. أيضا رسالة من ناصر محمد يقول لندن. مساك الله بالخير مرة ثانية أمل. أمل والله كل على الإله يغني. إن شاء الله تحقق جميع الأماني. عموما هذه بعض المشاركات والرسائل والمدن والدول اللي تبدأ بحرف اللام وذكروها مستمعينا من خلال مشاركاتهم ورسائلهم. على فكرة اليوم بنتكلم عن مدينة ولا حد منكم ذكرها في مشاركته، بنتعرف عليها وبنتعرف كذلك على سبب تسميتها بهذا الاسم. مريم الشامسي مساك الله بالنور تقول لبنان، وزرت ليوبليانا عاصمة سلوفينيا. إذن هذه المشاركات اللي وصلتنا، راجعين بعد شوي مع المزيد من المشاركات. أسماء الدول أو المدن اللي تبدأ بحرف اللام.
1: حركة السير على الخليجية
2: برعاية جزيرة ياس.
0: نلقي نظرة سريعة على طرقات دبي الرئيسية وحركة السير فيها. عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، هناك ازدحام وكثافة في المركبات، تحديدا من التقاطع اللي هو أمام مترو دبي مول بالاتجاه إلى عندنا شارع، أو خلنا نقول تقاطع مركز دبي التجاري العالمي. بالانتقال إلى شارع الاتحاد، الزحمة حاليا تبدأ من بعد مركز دبي للزهور بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. وأخيرا عندنا شارع الشيخ محمد بن زايد، الزحمة تبدأ من جسر مردف سيتي سنتر بالاتجاه المؤدي إلى إمارة الشارجة. الطرقات الرئيسية الأخرى في مدينة دبي، الحركة طبيعية وانسيابية، ودائما أتمنى أنكم تلتزمون بقواعد السير والمرور حفاظا على سلامتكم وسلامة الآخرين.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجانا؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجانا الآن عبر yasisland.com.
0: طير المحبة من إبداعات فزاع وبصوت الفنان حسين الجسمي، نسمعها وياكم في هذه اللحظات ومن خلال ساعتنا الثانية من شورت كات. راجعين بعد شوي وبنختم برنامجنا بفقرة اسم على مسمى، وبنحط الرحال في دولة أوروبية بنتكلم عنها وعن سبب تسميتها باسمها، وهذه الدولة تبدأ بحرف اللام. فهل من دول ومدن تعرفونها تبدأ بحرف اللام؟

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد بين ممكن يسويه، ولكن هو سلاح ذو حدين يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي، بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.
12: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: take Sheikh Zayed Road, go from Al Sukaim Road, exit Al Falik Street, take Al Wasl exit.
1: اسم علم سمى. إذا نشوف مشاركات ورسائل المستمعين الأخيرة، وطلبنا منكم تعطونا أسماء الدول أو المدن سواء مريتوا عليها، زرتوا هذه الدول والمدن، بشرط أنها تبدأ بحرف اللام. أمل تقول ليوا، واحة ليوا المعروفة في دولة الإمارات. لشبونة من أحمد محمد، عندنا رسالة من أم حمد تقول لنقاوي. أيضا لومبوك في إندونيسيا من مستمعتنا سارة علي. أيضا لوزان في سويسرا من مستمعتنا سارة الهاشمي. هذه المشاركات الأخيرة اللي وصلتنا من مستمعينا ومستمعاتنا. اليوم بنتكلم عن مدينة ليفربول. يقولكم مشتق هذه أو هذا الاسم، اسم مدينة ليفربول، من كلمتين باللغة الإنجليزية القديمة وهما ليفر بالأف وتعني الماء الكثيف أو الموحل، وبول معناها بركة أو جدول. يقولكم تم تسجيل الاسم لأول مرة في 1190، وكان يشير في الأصل إلى بركة أو جدول تمتزج فيه المياه بالوحل والطين وتتجمع لتشكل بركة كبيرة. إلى التساؤل الأهم، نسمع نحن بريطانيا، إنجلترا، والمملكة المتحدة، أسماء مختلفة صح؟ ولكن تشير إلى موقع واحد، ولكن ليش هذه المسميات مختلفة؟ وشو الفرق بينهم؟ شو الفرق من يوم نسمع إنجلترا أو بريطانيا أو المملكة المتحدة؟ إنجلترا هي دولة وحدة وعاصمتها لندن، وهي أكبر وأشهر دولة في هذه الجزيرة. أما عن بريطانيا أو بريطانيا العظمى، مصطلح جغرافي يشير إلى الجزيرة اللي تتكون من ثلاث دول مجتمعة، هي إنجلترا، سكوتلاند، وويلز. أما عن المملكة المتحدة، هي الدولة السياسية ذات السيادة، وتجمع جميع الدول الأربع، إنجلترا، سكوتلاند، ويلز، بالإضافة إلى إيرلندا الشمالية. هذا هو الفرق بين المصطلحات أو المسميات، أو خلينا نقول المواقع الثلاثة، إنجلترا، بريطانيا، والمملكة المتحدة. اليوم كنا نتكلم عن اقتناص الفرص. ختام هذه المشاركات برسالة مستمعتنا أمل تقول الأجمل من اغتنام الفرص المحافظة عليها، ونحن نقول إذا كانت لمصلحتنا نعم نحافظ عليها ونداريها عشان تبقى وتستمر. ومثل ما تقول أمل، كل فرصة تدعو للحياة الأجمل والأفضل، وإن شاء الله نحن دائما نتمنى لكم الأجمل والأفضل في هذه الحياة. على أنغام ليتني طير نختم برنامجنا ونقول شكرا لكل من تابعنا وتواصل يانا في شورت كات. غدا يتجدد اللقاء وياكم الساعة 4 عصرا. كنت ياكم مريم الجسمي، ومع ألف سلامة.

0: على الخليجية.
1: أشعار فزار على الخليجية.
2: يا ناعم العود مزحك يذبح جدك، يذبح وانا كل ما جا منك يا حلالي. الله الله يا فتان من قدك، حتى عيوني لوصلك موقها سالي. باحت دموعي غرام وقلت وش حدك، يا دمعتي تنزلين ومرقبك عالي. قالت مكاني خلقها الله على خدك ولا عيونك، مكان الصاحب الغالي. محلاك محلاك قالت للشهد ندك، حتى الشهد ما ينافس ريقك الحالي. أهواك وغليك وقدرك وودك، ولحنك شوق ويغنيك موالي. أهد بفراقك الدنيا ولا أهدك، وفني بوصلك طموحاتي وآمالي. برودة الشوق تدفع في حضن يدك، وحرارة الوصل تبرد لا تهيالي. أحط راسي على منحرك واسدك، أن حبها الناس لأنك حبي الحالي. قلبي يموت في غلاك ووصلي يشدك، وغلاك في خافقي وصورتك في بالي. ولنثنى رمش عينك وانتصب قدك، أشوف لون القهر في عيون عذالي. ويقول قلبي هنيالك ومن قدك، وأنا أردد مع قلبي هنيالي.
0: أشعار فساء على الخليجية.
1: أشعار فساء على الخليجية.
3: الخليجية
0: كانت الأثير 1-0
4: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر، وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات، وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
5: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثني عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.
0: الخليجية 1-0-0-9.
6: ليلة واحدة تجمع كل هذه الأسماء على مسرح واحد: شمة حمدان، محمد الشحي، دافي، آلاء الهندي، ومعاهم دي جي المرعب. أمسية ولا أروع تعيشونها مع مدلي شو تاريخ 31 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي. هذا الحفل برعاية الخليجية 1-0-0-9. التذاكر متوفرة الآن عبر موقع platinumlist.net.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة يصدر مرسومين اتحاديين. محمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي. مصر وتركيا توقعان خطابين نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي والتصنيع العسكري.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: من مركز أخبار ARN، فاطمة الملا ترحب بكم وتقدم لكم نشرة الأخبار. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مرسوما اتحاديا بنقل سعادة اللواء الدكتور جاسم محمد حسن المرزوقي من وزارة الداخلية وتعيينه مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني بدرجة وكيل وزارة. كما أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوما اتحاديا بتعيين سعادة الدكتور أحمد سلطان ناصر الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله قرارا بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة، ويؤسس لمنظومة وطنية متكاملة تعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، بما يعزز الحوكمة المؤسسية ويسهل من رحلة الطلبة ويضمن استدامة مؤسسات التعليم العالي وشراكاتها مع القطاعات الاقتصادية، ويدعم جودة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في قطاع التعليم العالي. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس الاستقرار المالي اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي، وتابع المجلس تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعه السابق، واطلع على الإجراءات والتدابير المتخذة في ظل الظروف الراهنة. كما استعرض المجلس خطة الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى توظيف التقنيات الحديثة لدعم أعمال المجلس. بالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على مقترح عقد المؤتمر الأول للاستقرار المالي.
5: احصل على خصم قد حتى مختلف 50% من المفرية. لا تفوت الفرصة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: ما الخطوات الرئيسة لقيام دولة الإمارات في 2 ديسمبر؟ بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار سعادة الدكتور مطر النيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة.
2: 18 يوليو استحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون ذلك عهدا أرسد عائم وطن قوامه الوحدة والتلاحم. انطلقت منه مسيرة دولة طموحة حققت إنجازات نوعية ورسخت ريادتها إقليميا وعالميا. وفي يوم عهد الاتحاد نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة ونؤكد العزم على مواصلة العمل لصون مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا تحت راية الاتحاد.
1: شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2026 أداء قويا ونشاطا لافتا، فقد بلغ حجم التداولات العقارية نحو 29.5 مليار درهم، محققا نموا بنسبة 9.3% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. بهذا الخصوص تحدث لمركز الأخبار عمر السويدي نائب رئيس قسم التصرفات العقارية في دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
3: سجل القطاع العقاري في إمارة الشارقة أداء قوي خلال النصف الأول من 2026، حيث بلغت التداولات العقارية 29 مليار درهم بنمو 9% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أنجزت دائرة التسجيل العقاري 59,460 معاملة بزيادة تقريبا 23%، فيما بلغ عدد معاملات البيع 16,426 معاملة بنمو 4.7%، توزعت على 202 منطقة وبمساحة تجاوزت 85 مليون قدم مربع. وفي الرهن تم تسجيل 2590 معاملة بقيمة إجمالية بلغت 7.6 مليار، واستقطب السوق العقاري مستثمرين من 121 جنسية، حيث بلغت استثمارات الإماراتيين 14 مليار درهم.
4: الأخبار من شبكة ARN.
1: وقعت مصر وتركيا خطابات نوايا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال الصناعات الدفاعية والتصنيع العسكري بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتطوير القدرات المشتركة. جاء ذلك وفقا لبيان القوات المسلحة المصرية في ختام زيارة رسمية استمرت عدة أيام أجراها الفريق أشرف سالم زاهر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلى تركيا، حيث ترأس مع نظيره التركي شار جولر جلسة مباحثات لبحث سبل تعزيز التعاون العسكري ومجالات التدريب. حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم من امتداد الحرب في أوكرانيا إلى البحر الأسود، مؤكدا خلال زيارة إلى كييف لدعم جهود الوساطة أن أنقرة لا ترغب في اتساع رقعة النزاع. بدأ رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو إلى العاصمة المغربية الرباط في زيارة تحمل طابعا خاصا ويتوقع أن تمهد لفتح صفحة جديدة في علاقات البلدين، ويرافق لوكورنو خلال زيارة 12 وزيرا من أعضاء حكومته بينهم وزراء الخارجية والداخلية ووزراء في قطاعات اقتصادية. وتشمل ملفات زيارة رئيس الوزراء الفرنسي مجالات عدة في مقدمتها تعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية قبل زيارة دولة مرتقبة نهاية العام للعاهل المغربي الملك محمد السادس إلى فرنسا، يتوقع أن تشهد توقيع معاهدة للشراكة الاستراتيجية.
4: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: تكشف الأرقام والإحصاءات الرسمية لبطولة كأس العالم 2026 قبل إصدار الستار على منافساتها بالمباراة النهائية التي تجمع منتخبي الأرجنتين وإسبانيا عن نسخة استثنائية حفلت بالإثارة والندية بعدما شهدت إقامة 102 مباراة أسفرت عن تسجيل 297 هدفا بمعدل 2.91 هدف في المباراة الواحدة. ختام النشرة.

0: إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.
2: ست المساء على ساعة الخليجية.
3: خل فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io.
4: الجو جوكم.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: ونقول يا مرحب الساعة، أسعد الله مساكم جميعا لكل من يسمعنا ويتابعنا على هو الخليجية 1009. دوت خليجي ابتدي وياك من الحين. ساعة كم الحين؟ 6 و7 دقائق، واليوم الخميس 16 يوليو. هابي بيرثدي تو يو اليافية. كل عام وانتي بخير، ومساك الله بالخير أول شيء،
3: صحة وسلامة، ومساكم ورد وسعادة وراحة بال ما تغيب عن بالكم جميعا. شكرا شكرا وايد عبد الله، وشكرا لعبير النمر اللي تمسي علينا، أول وحدة تمسي علينا في البرنامج.
2: نعم.
3: وبعد أول وحدة عايدت علي في البرنامج وتقولي كل عام وانتي بخير وانت بصحة وسلامة يا عبير، وصلت بعد طرشت لي بطاقة شي تهنية.
2: الله، شو تبين احلى عندي، شو تبين احلى عندي
3: وايد يا الوافية. ثانك يو. ولطيفة رسول بعد تقولي كل عام وانت بخير وانت بألف صحة وعافية حبيبتي.
2: اليوم يومك اليازي، اليوم يومك، يعني انت المتحكمة والموضوع كله عندك والرسائل كلها عندك. عاد هالله هالله في اليازية، خلونا نحتفل فيها ونخلي اليوم يوم مميز ما تنسينا.
3: لا، هو يوم مميز مميز.
2: هو
3: يوم مميز بالنسبة لي مميز، لكن أنا اليوم يعني في هاي السنة محظوظة أن صارت في حياتي إضافة حلوة وهي إذاعة الخليجية وزملائي في الخليجية ومستمعي الخليجية، فهذه يعني نعمة من رب العالمين، أشكر ربي عليها أن هاي الإضافة الحلوة يعني في هاي السنة الحلوة اللي علي. والله يديمها يا رب
2: يا رب، منها للأعلى إن شاء الله، ودائما كل أحلامك تتحقق يا رب العالمين.
3: آمين يا رب، آمين.
2: بشكل عام هذا اليوم في ناس تعدي يوم بسيط أنه خلاص كبرت سنة والأمور طيبة، في عالم لا تحب أنه تسوي شيء مميز تحتفل بهذا اليوم، وأيضا الأهل والأصدقاء ما شاء الله عليهم ساعات ما يقصرون بهذه النقطة. أنت من أي مجموعة؟
3: أنا ما عندي مشكلة، بس أنا يهمني تعرف اللي يوصلك، حتى لو اتصاله اتصال سلام كلمة كل عام وانتي بخير. أنا بس ما شاء الله من أمس من دقة الساعة 12
2: ما شاء الله تبارك الرحمن،
3: وأنا ما شاء الله يعني استقبلت التهاني والتبريكات، والله أن الابتسامة للحين على وجهي.
2: لو تشوفون أنا شو قاعد أشوف حاليا،
3: تشوف يا عبد الله
2: الإيموجي أبو قلوب هذا اللي عيونه تطلع منها قلوب، نفس الفكرة.
3: بالضبط بالضبط، يعني أشكر رب العالمين على هاي المحبة الكبيرة اللي أنا يعني رب العالمين أنعم علي فيها الناس، يعني متابعيني ومستمعينا حتى وياي، تخيلوا وأهلي أمي خواتي كل حد وربعاتي وكل حد يعز علي أمس يعني إلين اليوم، ولازلت بعدني
2: عندك لين الساعة 12
3: ولازلت أستقبل. لا أخبرك شيء، أنا أصلا أحتفل في يوم يعني في عيد ميلادي من يوم مسافرة، أنا تخيل
2: ما شاء الله
3: حتى هناك في السفر يا
2: early birthday celebration.
3: أيوة. إليه شهر كامل شو رأيك؟
2: منول توين مع اليازي، هل في حد من مستمعينا مواليد اليوم؟ خلونا نعرف.
3: أنا بقول لك منو أول وحدة قريبة مني، ماي توين
2: هي
3: أختي، وأقول لها من هذا المنبر كل عام وإنتي بخير.
2: لا عندك أخت توأم؟ عندك أخت توأم اليازي؟
3: شو رأيك توقع أن عندي توأم؟ لا لا لا اليازي بس وحدة.
2: أوكي.
3: لا لا لا أختي
2: هي.
3: بس سبحان الله أنا وياها أنا بنفس اليوم، بس هي أصغر مني بأربع سنوات.
2: أوكي أوكي ميك سنس. تمام تمام تمام تمام تمام.
3: وكل عام وأنت بخير أختي.
2: نوجه لها كل التحية. وأرجع وأسأل إذا حد من المستمعين من مواليد اليوم 16/7 خبرونا، خلونا نشوف منو بعد شو اسمه بنفس اليوم مع اليازية.
3: ونذكركم وسائل التواصل SMS 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009. ونطلع هذا الفاصل الغنائي مع فؤاد عبد الواحد، وراجعين لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يا نار طفي من دموعي لهبكي، واطفي سعير بين الأضلاع مكنون، حر اللهيب اللي بصدري غلبكي، وقت الجحيم من خايف الناس يدرون. ضايت عيني من ظن الشوق تشكي، من عين عين ما رأت مثلها عيون، وتسيح جمر فوق جمرك وتبكي، بشد من بركان في صدر محزون. غدار ماد الشوق حرت حطبكي، في قلب منهوب بالألحاظ مطعون. ليت الزمان يصدني عن شبكي، ولا نشبت وياك عسل قانون، ولا عربنا تلتمس من عربكي، واقرب من القراب وياك ينكون. شوف روحي اللي متلفة من سببكي، وقلبي عرض له على حد مسنون. أطرب وغني من هواكي وطربكي، واجيت بنغاما على كل ملحون. هذا التذكر والبكاء من سببك، يوم اختلط دمع ولهب هاجت شلون.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: واحد صفر صفر تسعة
3: الخليجية.
4: أحب
1: الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
5: الخليجية هي بس
1: 100%

0: أجلت امتحاناتك لا داعي لتأجيل خططك الجامعية. في جامعة هيريت وات دبي يمكن للطلاب المتضررين التحدث إلى فريق القبول لدينا حول التقديم بالدرجات المتوقعة. قد يستفيد الطلاب المؤهلون أيضا من منحة الإمارات الإقليمية للطلاب للالتحاق في سبتمبر 2026. احصل على شهادة بريطانية معترف بها عالميا في دبي. باب التقديم مفتوح لفصل سبتمبر 2026. تفضل بزيارة hw.ac.uk/dubai أو قم بزيارة حرمنا الجامعي في دبي.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: وإلى حركة السير في شوارع دبي الرئيسية، شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد ازدحام مروري بادي من قبل سيتي سنتر مردف وبالاتجاه إلى إمارات الشارجة، ويفضل استخدام شارع الإمارات العابر. أما شارع الاتحاد أيضا يشهد ازدحام مروري بادي من قبل مركز دبي للزهور وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة. عدا ذلك باقي الشوارع كلها الحركة فيها انسيابية وعادية. اتقفوا والله الله بعماركم ودرب السلامة.
3: الدورون المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: واحد صفر تسعة.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر raakiz.com/radio.
2: توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الاثنى عشرة أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009.
1: ولا زلنا مستمرين معكم مستمعينا اليوم 16/7/2026 ومع عيد ميلادي الهادية وأجواء حلوة وكلها فرح وناسة، وإن شاء الله كلها أصلا أيامنا كلها فرح وناسة مع إذاعتنا الجميلة والراقية مع كل مذيعي الخليجية، ولا شو رأيك عبد الله؟
2: أكيد أكيد أكيد دائما أتمنى لكم أطيب وأجمل الأوقات ويانا على هو الخليجية 1009.
1: في سؤال سريع لك يا عبد الله من مستمعتنا عبير النمر،
2: قولي
1: أقول لك عندها سؤال سريع، كم قطوة عندك ما شاء الله؟
2: أنا عندي 4
1: ما شاء الله،
2: عندي ماريو ماريا وعيالها موكا ومارس
1: بعد. هي. أقولكم شفتوا كيف؟ كلها أول شحر في الميم،
2: هي إمبراطورية ميم عندي.
1: لا لا لا لا لا
2: حبايبي هيلا
1: والله ما شاء الله عليك. أنا صراحة وحدة وما أقدر ما أقدر،
2: لا
1: أنا ما يعني مو مش مع الحيوانات أبدا،
2: هي
1: من بعيد لبعيد بس.
2: أي العلاقة تستوي شيء، أول شيء قطوة بعدين أي واحد ثاني بعدين يلا واحد ثالث بعدين ما شاء الله
1: يلا
2: تستوي عندي.
1: اتفضل.
2: أيوة
1: حياكم.
2: بفتح كات كافيه عندي في البيت.
1: شكلك شيء ظاهر، يلا عزمنا على الكات كافيه
2: بس أوكي
1: عشان شوية نعدل العلاقة ونحب الحيوانات هكذا.
2: بس أي حد يدخل البيت رجاء لا يلبس أسود، لأن بتطلعون يعني شعر شعر يعني ما أوصف لكم. ربعي حليلهم يطلعون قميص أبيض أسود يطلع أبيض
1: أكيد بيستوي سولت على بيبر. شفت اللونين كيف؟ نمسي عليك بالخير يا نورة، وأنا أقول لك كل عام وانتي بخير، تقول إنها هي بعد عيد ميلادها اليوم.
2: كل عام وانتي بخير نورة،
1: وإنها طالعة سايرة تتقهوى وتحتفل روحها.
2: أوه
1: ليش يا نورة تحتفلين؟ إحنا نحتفل وياك، أنا بحتفل وياك.
2: أيوة
1: هني في إذاعتنا إن شاء الله نحتفل وياك ونقول لك كل عام وانتي بخير يا نورة. ولطيفة رسول تقول بعد إن عندها ولد عمتها عيد ميلاده نفس اليوم بعد.
2: ما شاء الله ما شاء الله، حلو حلو نتعرف على كل مواليد 16/7 اليوم.
1: تقول لك عبير ما توقعتك إنك تحب القطط شيء
2: بهالكثر. أنا دوم أتكلم عنهم عيالي هيلا، أنا ما أسميهم قطاوة أسميهم عيالي هيلا.
1: والله لو تشوفونها كيف يصورها محركات ويلعوزها.
2: إيه هم يلعوزوني بعد والله، الشعر الأبيض اللي طالع لي ها من وراهم.
1: ومن هاي الأجواء الحلوة خلونا نروح لعشاق الأغنية الخليجية. جهزوا نفسكم، تاريخ 21/8 بيكون موعدكم مع طلال سام وسلطان المرشد في دبي تريد سنتر في قاعة 8. احجزوا تذاكركم من الحين من platinumlist.net وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. لازلنا نحن مستمرين معاكم مستمعينا، نطلع هذا الفاصل مع المجموعة وراجعين لكم بعد دقائق.

0: على الخليجية. أشعار فزار على الخليجية. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. ياخر طموحاتي وذروة حنيني، تلبس على فالك وأنا بفالي أموت، أموت في اللبس الخفي المبيني والشعر لا منه تناثر على الكوت. الصورة اللي بين خدك وبيني تقول يا السكر تعال المس التوت في عيونك اللي تحتها شامتيني. خيل العرب في معركة عين جالوت، كل شيء يتمنى يشارك فيني، الأرض والأشجار والبحر والحوت. يا مبرأك يا مظلمك يا ظنيني، مضاعلك ضايع ولا فاتلك فوت، اكسر رجال ان شاف حسنك يليني، ويبنت في جنبك تحول لطاغوت. خذني معك بلاك انا ما يبيني، يا شعر وراشد ويا سحر هاروت. هذه منياتي يا مبعثر سنيني، الود ودي نجتمع لو بتابوت، ودي احطك يا حبيبي في عيني وسكر عيوني عليك انت واموت، وادخل معك قبر الغرام الحزيني واسمع تناهيت المحبة بلا صوت.
1: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
0: أشعار فزاع على الخليجية.

0: إدانة الأدبية
1: 1009
0: الخليجية.
2: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة المساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتضليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: أهلا بكم. أدانت مصر بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الكويت والبحرين، مؤكدة أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيدا بالغ الخطورة يهدد أمن واستقرار المنطقة وانتهاكا لسيادة الدول ومساسا بأمنها وسلامة المقيمين فيها. تعهد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عدم التهاون مع مفتعلي حرائق الغابات فيما أتت النيران على آلاف الهكتارات في أنحاء البلاد. ضرب زلزال بقوة 5.9 درجة منطقة قريبة من بلدة تياناو في الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا، مما أدى إلى اهتزاز المباني ودفع السلطات إلى إصدار تحذير مؤقت من حدوث موجات مد عاتية تسونامي. حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس إيبولا ينتشر في الكونغو بوتيرة أسرع من أي تفشي سابق للمرض الفتاك. أعلنت وزارة الصحة الأوغندية خروج آخر مريض مصاب بفيروس إيبولا من المستشفى في خطوة تمثل نجاحاً في احتواء تفشي المرض الذي انتقل من الكونغو المجاورة. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.
5: 1-0-0

0: الخليجية.
1: واحد صفر صفر تسعة.
2: احصل على خصم حتى 50% على بقات مختارة من فريدوم. لا تفوت.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 7 المساء على دانة الأثير. ومساء الخير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الجوجلكم على الخليجية 1009. خليجي على الخليجية

0: ومستمرين معاكم مستمعين في برنامجكم دوت خليجي الحين وفي ساعتنا الثانية من البرنامج. وعبد الله عندنا لهم مسابقة،
1: أحلى مسابقة لأحلى شو لأحلى عرض بتعيشونه في كوكاكولا أرينا مع فرقة ميامي ميامي شو.
0: خلوني أخبركم أكثر عن ميامي 3 اللي راح يكون يعني هدية منهم لكم أنتوا اللي راح تختارون الأغاني والإضاءة والعروض وتصميم المسرح، وبيفاجئونكم مثل ما أنتوا طبعا كل سنة تفاجئونهم بما أننا هذا الثالث يعني الشو الثالث ما بالأول، فأنتوا بتكونون شركائهم في صناعة هذا العرض. استعدوا لليلة موسيقية استعراضية ما تشبه أي ليلة أخرى، بتكون مليئة بالحماس والمفاجآت واللحظات الفريدة اللي ما راح تتكرر، من توزيعات موسيقية جديدة إلى مسرح مبتكر وتجربة تفاعلية بتخليكم تحسون أنكم في قلب الحدث. العرض كله مبني عليكم أنتوا يا جمهور ميامي الوفي، ولا تفوتون الفرصة، احجزوا تذاكركم الحين من coca-cola-arena.com ولا من platinumlist.net، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009 اللي راح يكون بتاريخ 29 أغسطس.
1: حلو.
0: يعني قريب
1: يعني
0: الشهر الجاي.
1: أيوه الشهر الجاي، شهر وكم من يوم زيادة، وإن شاء الله تعالى بنشهد هذه الليلة الاستثنائية. إنزين جماعة الخير، عشان تربحون ويانا تذكرتين لحضور العرض اليوم نبى شيء سبيشل. شو رأيك اليازية؟ نبى يشاركونا بطريقة سبيشل. أنا البارحة سألتهم قلت لهم شو الأغنية اللي عرفتكم على ميامي، عرفتي؟
0: صح؟
1: هي شو تتوقعون أغنية اليازية المفضلة دامنا اليوم يوم اليازية؟ شو تتوقعون أغنية اليازية المفضلة من أغاني ميامي؟ عطينا الثلاث احتمالات يلا.
0: توقني أنا روحين
1: على فكرة on spot يا الفكرة، مو بمجهزين ولا شيء. عطيني ثلاث أغاني ووحدة منهم هي your favorite، خلي المستمعين يكتشفون.
0: أنا وايد أغاني من ميامي أحبها على فكرة.
1: إنزين عطيني ثلاثة، لا تعطيني الكتالوج كله.
0: تحس؟
1: إيه خيارات بعد، حتى لو تبين أغنيتين أحسن من ثلاثة.
0: جوبني أنا الحين شو أضحك واليوم عيد ميلادي يعني شو؟ يعني مستانسة.
1: أيوة أوكي.
0: يعني وايد مستانسة شيء. أنا قربت لكم هاي الأغنية الأحب إلى قلبي من ميامي، وايد أحبها.
1: أوكي.
0: وغير إنه يعني أغانيهم كلها أحبها.
1: أكيد.
0: إنزين.
2: بس في واحدة شيء هان. إيه
0: ترى شو أقول لك؟
1: هي يعني مستانسة اليوم ما شاء
0: أيوة
1: الله.
0: أيوة مستانسة. وشايلتني الفرحة.
1: أيوة. هاي سويت أغنيتين.
0: أيوة هاي الأغنية الثانية.
1: أيوة.
0: إنزين.
1: إنزين وبعد.
0: ومغرومة.
1: أوكي. خلينا على أول ثنتين، خلينا على أول ثنتين عيال سالف فيها.
0: أيوة أيوة صح لطيفة، الحين أول مشاركة وصلتنا من لطيفة.
1: هي.
0: بس لازلنا نحن نستقبل مشاركاتكم على الاسمس 4000 أو من خلال تطبيقنا المجاني الخليجية 1009 عشان تربحون بتذكرتين لميامي شو اللي راح يكون إن شاء الله الشهر الجاي بتاريخ 29.
1: تمام.
0: مرة ثانية سؤال.
1: أغنية اليازية المفضلة من أغاني ميامي.
0: أغاني ميامي.
1: وعطتكم أغنيتين، فالأغنيتين أشهر عن بعض. يعني صار فيها هي مستانسة.
0: وشايلتني الفرحة.
1: خلاص واضحة. ما يبال يعني ما يبال وايد.
0: بستانس وأشيلوها.
1: أكيد ننتظر مشاركاتكم على رقم الاسمس 4000 أيضا عبر تطبيق الخليجي عبر الرسائل النصية المجانية، وإن شاء الله بنهاية الساعة نسحب على اسم الفائز اللي بيفوز ويانا بهاي التذكرتين.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43. وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: وقبل لا ندخل في التفاصيل أقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
0: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم

0: حركة السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: والمشهد الحالي في طرقات دبي الرئيسية، شارع الاتحاد يشهد ازدحام مروري بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، أما شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد أيضا ازدحام مروري بادي من قبل سيتي سنتر مردف وبالاتجاه إلى إمارة الشارجة، ويفضل استخدام شارع الإمارات العابر. عدا عن ذلك باقي الشوارع الحركة فيها انسيابية وعادية. تقفوا هلا هلا بعماركم ودرب السلامة للجميع.
3: الدورون مكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.
4: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
5: في عام 1987 اعتزل روجي ميلا كرة القدم الدولية، وبعد 3 سنوات عاد في 38 من عمره مسجلا 4 أهداف وراقصا عند راية الركنية. بعد كل هدف قاد الكاميرون إلى ربع النهائي، وهو إنجاز لم يسبق لأي فريق أفريقي تحقيقه. ثم في 42 من عمره عاد مرة أخرى وسجل هدفا آخر. لم يسجل أي لاعب فوق 40 في البطولة منذ ذلك الحين. اعتزل ثم عاد ولا يزال يرقص.
6: 1-0-0-9
0: خلكم مستانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية.
2: ابدأوا رحلة العافية لعائلتكم مع صيدليات أستر. اكتشفوا مستلزمات الرعاية الصحية اليومية ومنتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009. عسى بس استانست
1: والله استانسنا وصفقنا وغنينا وعشنا أجواء ميامي في الاستديو.
0: شو رأيكم بالأغنية؟ فنانة من هو بيحبها؟ أكيد
1: كلنا نستانس يوم نسمعها.
0: أكيد. نمسي عليكم مستمعينا، نمسي على لطيفة رسول تقول شيلوها شيلة، وبعد جاوبت أن أنا اليوم بستانس. لا لا لا لا لا، يعني لطيفة معانا.
1: أيوة وماشي أنا على الخط.
0: أيوة وتعرف وتعرف أغانيهم. ولنهاية ترقب حليمة تقول بستانس. حليمة أحمد البلوشي بعد صحيح يا حليمة. وحمد محمد يقول بستانس وشيلوها شيلة. لا أنتم من محبي ميامي،
1: كافوا على مستمعينا، كافوا عليهم
0: وتعرفون. وهزاع الشحي يقول بستانس. لا لا لا لا لا لا،
1: والله استانسنا اليوم. والله استانسنا
0: كلنا مستانسين. ويعلها دايما يا رب. ونمسي عليك مستمعنا محمد لوتا. لكن اليوم نحن كمبيوترنا بيختار شخص واحد بيفوز ويانا بتذكرتين حق ميامي شو اللي إن شاء الله راح يكون بتاريخ 29/8
1: إن شاء الله.
0: خلونا نشوف كمبيوترنا بيختار منو.
1: يب
0: ونقول ألف مبروك لك يا نورة، مبروك تذكرتين لي شو ميامي شو اللي بتاريخ اللي راح يكون بتاريخ 29/8. إن شاء الله قسم الجوائز راح يتواصلون معاك بيخبرونك كيف تستلمين هذه التذاكر. وألف مبروك لك يا نورة،
1: ألف مبروك
0: لك للباجين. لكن مستمرة المسابقة.
1: نعم
0: بعدنا بعد
1: نعم.
0: اللي ما فاز اليوم إن شاء الله خلكم ويانا باكر واسمعونا باكر أنا وعبد الله من 6-9 عشان تفوزون ويانا فايت تذاكر
1: بإذن الرحمن. نحن أكيد مكملي وياكم، والساعة الجاية بيكون عندنا دردشات زيادة. نشوف الياز شو بتخبرنا الساعة الجاية. جاهزي عمرك من الحين؟
0: أنا جاهزة ونطلع هذا الفاصل وراجعي لكم بعد دقائق.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية أشعار فساء على الخليجية.
1: للحزين اللي طغى حزنه وحارب جيله في رسالة عبرت عن ما يكن ونصت في بدايتها على جور الزمان أو ميله وفي نهايتها على غدر الأحبة، خصت أنني متعاطف جدا وأنا أدعي له. إنما من يجهل تاريخ يحضر، إنما من يجهل تاريخ يحضر، حصت من يدرس منهج التاريخ وليحكي له. المحبة في قلوبه للمحبها شصت، لا تصافح غادرا بالغدر زاد الكيلة، واخبره بأن الليالي لو تسر اقتصت. خذ مثالا واضح معقول ما يبغي له غير انك تستمع كأنك علي تتنصت. لو يقص السيف كف اللي سرق في ليلة، يمكن العبرة في حلق اللي يشوفها غصت. الحزن واجب لكن العلم فيه تفصيله، لا تقول شلون قصت، قول وش لها قصت. ومن يحلل شيء ما هو يفهمه تحليله، يدحر تحليل ناس للعلوم اختصت. وكان تبغي تفهم الواقع مثله فهمي له، اسمع القصة من أهل التجربة لا قصت. اسأله للعلم والجاهل ما عندها حيلة، الشريعة في وصاياها بذلك وصت. جاه ردي في رسالة واضحة مني له، وأتمنى من حروفي أن تكون امتصت. الغضب من قلبه اللي كل هم يشيله، والجروح اللي ورا حب الضلع رصت.
0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
2: أشعار فساء على الخليجية.
0: 1-0-0-9 الأغاني الخليجية على دانة الأثير.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة end.ae. تطبق الشروط والاحكام. end، دائما في اكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للالتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: حمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي. عهد الاتحاد محطة وطنية تستحضر خطوات قيام دولة الإمارات. قمة الختام الأرجنتين وإسبانيا على موعد مع التاريخ.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: هذه صفا رزق تحييكم وتقدم لحضراتكم نشرة الأخبار. اعتمد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد قرارا بشأن الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي في شأن التعليم العالي والبحث العلمي، والذي يشكل الإطار التشريعي العام المنظم لقطاع التعليم العالي في الدولة، ويؤسس لمنظومة وطنية متكاملة تعنى بترخيص مؤسسات التعليم العالي وضمان استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات الوطنية، مما يعزز الحوكمة المؤسسية ويسهل من رحلة الطلبة ويضمن استدامة مؤسسات التعليم العالي وشراكاتها مع القطاعات الاقتصادية، ويدعم جودة المخرجات التعليمية وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في قطاع التعليم العالي. يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية تهدف إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد، وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسية لقيام دولة الإمارات. بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار سعادة الدكتور مطر أنيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة.
5: في 18 من يوليو نستحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون ذلك عهدا أرسى دعائم وطن قوامه الوحدة والتلاحم، وانطلقت منه مسيرة دولة طموحة حققت إنجازات نوعية ورسخت ريادتها إقليميا وعالميا. وفي يوم عهد الاتحاد نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة، ونؤكد العزم على مواصلة العمل لصون مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا تحت راية الاتحاد.
4: في إطار تمكين كفاءتها الوطنية عبر منظومة مهنية متكاملة، تستعرض جمارك دبي مساراتها المهنية التي تتبناها ضمن منظومتها الوظيفية، وذلك عبر مشاركتها الفاعلة في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف بدورته التاسعة في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، وهو من 15 وإلى 17 من يوليو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خميس المهيري مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي.
6: جمارك دبي اليوم شارك في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف. جمارك دبي تأتي في إطار دعم جهود استقطاب الكفاءات الوطنية وتفعيل دور الفرص الوظيفية النوعية لخريجي الخدمة الوطنية، طبعا هذا من خلال توفير منصة تفاعلية تجمع الباحثين عن فرص مهنية، وهذا بدوره يساهم في التعريف بالمسارات الوظيفية المتاحة، كذلك تمكين الكوادر الوطنية وبناء الجسور التواصل بين المؤسسات والجيل القادم من الكفاءات. وكذلك عندنا برنامج اللي هو برنامج مسار 33 اللي يشمل برنامج المنح الدراسي الأكاديمية، برنامج مسار 33 اللي يشمل برنامج المنح الدراسي الأكاديمية، واللي هو كذلك

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: حملة تحدث لمركز أخبار إيران محمد الضنحاني مدير مكتب التفتيش التخصصي ببلدية مدينة أبوظبي.
2: من حرصنا على صحة سلامة المجتمع والمحافظة على المظهر الحضاري لمدينة أبوظبي، نظمنا حملة توعوية شاملة للحد من ظاهرة الباع المتجولين والبيع العشوائي غير المرخص. الحملة كانت رسالتها واضحة، سلامة المجتمع تبدأ من التعامل مع منافذ البيع المرخصة والمعتمدة، ونبتعد عن منتجات مجهولة المصدر أو الغير خاضعة للرقابة. خلال الحملة نفذت البلدية زيارات ميدانية في المناطق السكنية والتجارية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، عسب نتواصل بشكل مباشر مع أفراد المجتمع، نوعيهم مخاطر البيع العشوائي وأهمية إبلاغهم لنا عن هذه الممارسات. وركزت بعد الحملة على توعية العاملين في مجال تداول السلع بضرورة التزامهم بالأنظمة واستخراج الرخص المطلوبة، ممارسة البيع في الأماكن المخصصة ومعتمدة، أن الالتزام بالقوانين مسؤولية مجتمعية تسهم في حماية الصحة العامة وتعزز جودة الحياة والمحافظة على جمال مدينتنا.
1: إلى المونديال.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: تتجه الأنظار إلى ليلة الختام في كأس العالم 2026، حيث يلتقي المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب مع نظيره الإسباني بطل أوروبا في نهائي لا يشبه سواه. مواجهة تجمع خبرة ميسي وطموح يامال وقوة الهجوم الأرجنتيني بصلابة الدفاع الإسباني. فالأرجنتين قد بلغت النهائي بعد فوز مثير على إنجلترا بهدفين مقابل هدف في مباراة قلبت فيها تأخرها إلى انتصار، لتضرب موعدا مرتقبا مع إسبانيا التي الأخرى حجزت مقعدها بعد تجاوز فرنسا بهدفين دون رد. وسيكون نهائي الأحد أكثر من صراع على الكأس الذهبية، فهو اختبار بين منتخب أرجنتيني يبحث عن لقبه الرابع وعن إنجاز الاحتفاظ باللقب للمرة الأولى منذ إنجاز البرازيل في عام 1958 و1962، ومنتخب إسباني يطارد لقبه العالمي الثاني بعد تتويجه في 2010. وتدخل الأرجنتين المواجهة بأقوى خط هجوم في البطولة بعدما سجلت 19 هدفا، فيما تعتمد إسبانيا على منظومة دفاعية صلبة لم تستقبل سوى هدف واحد، ما يجعل النهائي صداما مباشرا بين القوة والاتزان. وتحمل المباراة بعدا خاصا، فهي تجمع ليونيل ميسي الباحث عن فصل جديد في مسيرته الأسطولية باليمين يامال الوجه الأبرز لجيل إسبانيا الجديد في مواجهة تختصر حاضر كرة القدم ومستقبلها، كما يقف المدربان ليونيل سكولنيني ولويس ديلي فوانتي أمام فرصة تاريخية. فالأول يريد تثبيت هيمنة الأرجنتين على منصات التتويج، والثاني يسعى لقيادة إسبانيا إلى مجد عالمي جديد بعد لقب أوروبا. وبين الأرقام المرشحة للكسر والرمزية الكبيرة للقاء، يبقى النهائي وعدا بليلة كروية قد لا تكتفي بتحديد البطل بل تعيد رسم ملامح التاريخ. في الختام، نهائي الأرجنتين وإسبانيا ليس مجرد صافرة بداية ونهاية، بل حكاية جيل يودع المجد وجيل يطرق أبوابه. هناك على المسرح النهائي قد ترفع الكأس وقد تولد أسطورة جديدة. في أمان الله.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: ثمان هي الساعة في استديوهات الخليجية، ومساكم الله بالخير.
5: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: واحد صفر صفر

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية. دوت خليجي على الخليجية 1009.
2: ونمسي عليكم مستمعينا في هاليوم الجميل والرائع. بالنسبة لي أنا اليازي، وبالنسبة لكل مستمعينا،
3: وبالنسبة لي أنا بعد
2: أكيد أنت بالنسبة لك بعد شيء حلو ومميز
3: حلو صراحة.
2: إن يوم اليازي تكون يالسة ماخذ عنك المايك ويتنطلق.
3: الله يكثر من هالأيام.
2: لا نحن بعدنا بنتم وايد مع بعض.
3: أيوة.
2: السالفة مطولة.
3: ما شيء، ما بتروحين ولا مكان.
2: بالعكس نحن هني صراحة نكمل بعض.
3: أكيد هذا شيء طبيعي.
2: وخلونا نروح، أو خلوني أقولكم اتجهزوا لليلة تكسرون فيها الروتين، في ليلة جميلة راح تكون وبتجمع فنانين فنانين كثار في ميدلي شو في دبي. نجوم وطاقة وأجواء ولا أروع، شم حمدان ومحمد الشحي، دافي وألاء الهندي، ودي جي المرعب على المسرح. متى؟ 31 يوليو في مركز دبي التجاري العالمي، وأكيد برعاية إعلامية من الخليجية 1009. شو تتريون؟ روح حجزوا تذاكركم من الحين عبر platinumlist.net. طبعا ما شاء الله، يعني مسرح وهذيل الفنانين والدي جي،
3: أحلى كلام.
2: أحلى كلام. روعة. بيكون الفايبز وايد حلو.
3: أكيد فايب شبابي حلو. أيوة. الانرجي.
2: طاقة.
3: شوفوا أنا قلت إنجليزي قالت عربي أفضل مني. أنت أحسن عني. هاي مشكلة على فكرة، موضوع الكلمات الإنجليزية اللي دائما تكون على طرف لسان.
2: هي خلاص على طول أنت متعود عليها. عربي فعادي. أما أنا إنسانة يعني عندي أتكلم عربي على طول.
3: كافوا عليك يعني. الله كافوا عليك.
2: في مصطلحات بس أنا اللي طاغي علي أكثر العربي، وحتى الصغار عندي هذه تعرف أخبرك. الصغار عندي ما شاء الله، تعرف الجيل الجديد الحين كل الصغارية يتكلمون إنجليزي ضروري، يعني مع تعليمهم مع الناني ومدري شو، و
3: حتى الأهالي يدعمون هالفكرة.
2: أيوة. هي الأهل إن لا خلوهم يتكلمون، لا نبغى نثقفهم، لا عشان يأخذون على اللغة. أنا مبضد أبدا، لكن يومي يتكلم عربي ما يعرف يتكلم عدل
3: للأسف.
2: يعني المخارج تكون غلط. فهمت؟ فأنا مو يعني ما يعني أنا معنا يتكلمون، لكن يعتمدون بشكل يومي إنهم يتكلمون عربي.
3: بالضبط. يعني
2: أي طفل، أنا عيال أختي عندي إنجليزي ما تتكلمون معايا، تتكلمون إنجليزي ما برد عليكم، تتكلمون وياي عربي برد عليكم. أنا
3: كيف
2: سويت لهم؟
3: كفو.
2: ويوم أصور، أنا دوم أصورهم العيال، فأقولهم يوم يبدون يتكلمون انجليزي انا اتم ساكته، قلت لهم انا شو قايلت لكم؟ شو معودتكم؟ ايوه تكلموا عربي وياي.
3: عربي نتكلم، انجليزي سوري ما افهم.
2: ايوه ما افهم.
3: حلو ان الواحد يتعلم اللغه، وحلو انه يدعم اللغه اكيد للصغاريه، لان لغه العالم الحين. ولكن الجذور والاساس هاي لغتنا اللي لازم نحافظ عليها ونورثها، خلينا نقول، لان اللي قاعدين نشوفه صعب جدا. لين الحين ما انسى كان في واحد وياي في الجامعة كلمتين عربي ما عارف يقولهم، يعني كان عندنا كان كلاس عربي، فالدكتورة طلبت أن نكتب مقال. أنا ما شاء الله علي أحب الكتابة، اكتب، تشوف الريال يا دوب بالعافية كتب اسمه بالعافية، عرفتي؟
2: مشكلة
3: ما عرف يكتب شيء،
2: وهذا بعمرك يعني في الجامعة
3: بالضبط شيء
2: يعني
3: 20 يعني. أيوة عرفتي. فحرام
2: يعني نحن ما نمنع. صراحة تتعلمون اللغات، لكن مثل ما قلنا نتقيد بلغتنا العربية والحلوة والجميلة، وبعد نعلم عيالنا عليها. لازلنا مستمرين معاكم مستمعينا، ونطلع هذا الفاصل مع ميحة حمد وراجعين لكم بعد دقائق.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب.
1: على الخليجية.
2: يلي ملكت الروح لا تتعب الروح، هون على روح تبى منك راحة، دار الخفوق اللي بالأشواق ملحوح، لح الغريب اللي نوى البعد زاحة، وارحم فؤاد متسلي والمزوح، وانت فهيم بسلوته وانشراحة، مضناك من الفرقة جريح ومطروح، دامك بعيد من يداوي جراحة، جازيتني عن طول وجدي ومسبوح، بنار في قلبي مساحة وصباحة، ما اقدر على بعدك وانا منك مذبوح، وش حيلة اللي في وش حيلتي في اللي عيونه سلاحة، قلبي من صدودك مثل طير مجروح، طاوي على كسر المحبة جناحة، شفتك بعيني بر في لجه يلوح، وانا غريق ولا عرف السباحة، حسنك وزينك مثل فني ولا بوح، خيم على قلبي غدر واستباحة، ليلي ونهاري في عنا شوق يا نوح، عطني من الأشواق يوم استراحة، يا ليت ترحم حالتي قبل لا روح، وتروف باللي يعد شوفك رباحة، قل لي شعورك في صراحة وبوضوح، أنا أحبك قلتها في صراحة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأثير.
1: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.

0: السير على الخليجية
1: برعاية جزيرة ياس.
2: وإلى حركة السير في شوارع دبي الرئيسية، شارع الشيخ محمد بن زايد يشهد ازدحام مروري بالاتجاه إلى إمارة الشارجة، ويفضل استخدام شارع الإمارات العابر. وأيضا شارع الاتحاد يشهد ازدحام مروري بالاتجاه إلى إمارة الشارجة. عدا عن ذلك باقي الشوارع الحركة فيها انسيابية وعادية. اتقفوا وهلا هلا بعماركم ودرب السلامة للجميع.
3: الدوران المكاني برد حر الصيف والأطفال يستانسون فيه مجاناً؟ الجواب ياس. احجزوا باقة الأطفال مجاناً الآن عبر yasisland.com.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة. سعادة علي بن ثالث.
2: لما أنت تشوف صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
1: البروفيسور أحمد الشامسي.
3: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
1: سعادة جمال بن حويرب.
4: العلم هو الفارق، قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشك ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
1: شريف بشارة.
5: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
6: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
1: كابتن طيار خلفان المزروعي.
8: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
1: سعادة مشعل جلفار.
9: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
1: الدكتور مهند الوادية.
10: لو تروح تسافر في أي بلد تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة الخليجية 1009.
11: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
12: يعود أسبوع الصيف للمطاعم خلال مفاجأة صيف دبي مع نكهات شهية وأسعار استثنائية. تلذذوا بقوائم غداء من طبقين مقابل 80 درهما فقط، وقوائم عشاء من 3 أطباق مقابل 120 درهما فقط من 13 من يوليو حتى 2 أغسطس. احجزوا طاولتكم الآن عبر كريم داين أوت. للمزيد زوروا mydss.ae.

0: دوت خليجي على الخليجية 1009. وصلنا لنهاية برنامجنا يا عبد الله. في دقائقنا الأخيرة نختم برنامجنا بسوالف طيبة وحلوة، ونتمنى لكم يوم جميل وحلو. نحن باكر إن شاء الله الويكند بيبدأ عندنا باكر. نعم. إن شاء الله. بس إحنا نقولكم اليوم شكرا لكل من سمعنا وشارك ويانا، وشكرا لكل الناس اللي يعني كتبت لي كلام حلو وعايدتني بهاليوم الجميل والمميز في يوم ميلادي. وشكرا لك عبد الله.
1: عليك أخت عزيزة
0: على كلامك الطيب والحلو. وشكرا لكل من شارك ويانا، وألف مبروك للي فازت ويانا اليوم بتذكرتين لحفلة ميامي شو. ونقولكم عندكم الفرصة باكر مستمعينا أنكم تسمعونا باكر من 6-9 وتشاكون ويانا، عشان بعد باكر عندنا تذاكر.
1: نعم، وباكر دامنا الجمعة فأكيد حلقة بتكون خفيفة لطيفة، والمشاركات أيضا بتكون إيزي، فالموضوع إن شاء الله تعالى بيكون حلو. تابعونا باكر وإن شاء الله تستمتعون ويانا دايما على هو الخليجية 1009.
0: احنا وصلنا، احنا ما نبغى نطول عليكم،
1: احنا احس ان احنا نبغى نزيد
0: ما بنسكت ترى. اذا تكلمنا انا وعبد الله ما شاء الله ما نسكت.
1: سالفة ورا سالفة
0: بس نحن وايد مستمتعين معاكم مستمعينا وكل اللي سمعنا اليوم. وانت يا عبد الله شو جدولك انت اول ما تخلص وين تصير؟
1: انا ارد البيت اطبخ لي عشاء اتعشى، وباكر عندي موعد اسنان.
0: ايوه على فكره عبد الله صح، انا اصلا كنت بسالك
1: شو،
0: بس خليني اسالك الحين، انت شو الطبخات اللي تعلمتها؟
1: اوه تعلمت وايد اشياء ما شاء الله، يعني بديت اطبخ عيش قبل ما كنت اعرف ابدا، الحين قمت اتفنن. يعني اول مره كنت اسوي عيش ابيض، الحين لا بديت اسويه ملون، عيش احمر.
0: بس سؤال، تضبط الملح ولا لا؟
1: والله بيرفكت عندي، مره بجيب لك اياه ان شاء الله تطعمين طباخي.
0: ضروري محتاج، لان انا كل مره اشوفه يا يصور لك طاويه يصور فقره المطبخ.
1: ايوه
0: قلت عبد الله ما شاء الله عليه فنان.
1: لا والبرزنتيشن بعد.
0: أيوة اهتم بالمنظر، شوف المنظر وشي، ويحط هني العيش وهني الدياي وشي وحركات.
1: أفا عليك بس.
0: لا لازم مرة تخبرنا أطباقك الحلوة وتعطينا المكونات.
1: بسوي لك منيو.
0: أيوة إذا سهلة بنروح بنسويها.
1: بس والله ما ياخذ ربع ساعة 20 دقيقة ماكسيمم.
0: عبد الله زرعوني يقول لك عبد الله لازم تسوي جشيد.
1: أو يلا خاطر جشيد يو زمان عنا.
0: اليريور. تروح تشتري لك يريور وتي ولا لا؟
1: لا أنا مال جاهز. الجشيد انا مال جاهز.
0: ليش لازم تقطعه بروحك وتقص قصه وعقب تفوره وعقب تفتفته؟
1: انا بالسيفود حاليا الربيان بس ايزي. اسهل شيء
0: اهم شيء. طبعا في وصفات جايه ان شاء الله بيصدمنا
1: قريبا
0: مع مكونات الاطباق وكذي، ونحن بنغش منه.
1: بس هذا
0: لهني نحن وصلنا لنهايه برنامجنا مستمعينا، شكرا لكم ونقولكم مع الف سلامه،
1: تصبحون على خير.
2: الجو جوكم على

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الخليجية 1009.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
3: جرحت قلب الغرام وزدت في عنادك، تبغي الصراحة ترى ما كان له داعي. من 4 شهور كثر الصد وش فادك، ما غير حرضت طول الليل لخضاعي، طيرت الأشواق من مرفاك وبلادك، وذبلة رسايلك ما جاني بها ساعي. يا زين تتوقع ان اللي حصل زادك؟ بالعكس ما زاد، كل زاد فوجاعي. اللي محيرني انك في الزعل عادك، للشك والهرجة الواشين تنصاعي. ليكون شي في بالك صاير مرادك، اخاف قاعد تفكر تلوي اذراعي. هذا هو الحلم سولفها على رقادك، وشلون تبغي تسويها وانا واعي. لو دمعتك سولفت لكبود حسادك، كان الرعية تقيم قيمة الراعي. من 4 شهور وانت مطول عنادك، اسمع ترى صدق ما للي حصل داعي.
1: أشعار في الساعة، أشعار في الساعة على الخليجية،
2: أشعار في الساعة على الخليجية.
1: 1-0-0

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: صوت بلا صورة.
1: مؤسسة دبي للمستقبل تواصل الاستثمار في جيل المستقبل عبر إطلاق الدورة الثالثة من برنامج مجتمع المعرفة في دبي، الذي يستهدف الشباب من عمر 13 إلى 17 عاما ويمنحهم فرصة استثنائية لاكتساب مهارات المستقبل.
2: في كلية الإمارات للتطوير التربوي نؤمن بأن مستقبل التعليم يرتبط بقدرة التربويين على توظيف التقنيات الحديثة بصورة مبتكرة ومسؤولة، ومن خلال مركز التعليم المستمر نعمل على تطوير برامج نوعية.
3: في مؤسسة الإمارات الخدمات الصحية نقدم خدمة فحص اللياقة الطبية للتحاق بالجامعات. هي من الخدمات الصحية الرقمية المتكاملة اللي صممناها عشان تسهل على الطلبة رحلة الالتحاق بالجامعات. يكون التقديم على الخدمة من الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للمؤسسة.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة وسلطان عمان يبحثان هاتفيا العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية. عهد الاتحاد محطة وطنية تستحضر خطوات قيام دولة الإمارات. من الصورة إلى النهائي ميسي ويمال في حكاية مونديالية.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار في تقديمها صفاء رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيق اليوم خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. يوم عهد الاتحاد مناسبة وطنية تهدف إلى ترسيخ الوعي الوطني لدى مختلف أفراد المجتمع حول الخطوات المحورية التي قادت إلى تأسيس الاتحاد ابتداء من توقيع وثيقة الاتحاد ودستور الإمارات الذي قام على أساسهما الاتحاد وبدأت بموجبهما الخطوات الرئيسية لقيام دولة الإمارات. بهذه المناسبة تحدث لمركز الأخبار سعادة الدكتور مطر أنيادي سفير دولة الإمارات لدى دولة الكويت الشقيقة.
5: 12 من يوليو نستحضر بكل فخر واعتزاز ذكرى الاجتماع التاريخي الذي وقع فيه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الحكام طيب الله ثراهم وثيقة الاتحاد ودستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ليكون ذلك عهدا أرسى دعائم وطن قوامه الوحدة والتلاحم، وانطلقت منه مسيرة دولة طموحة حققت إنجازات نوعية ورسخت ريادتها إقليميا وعالميا. وفي يوم عهد الاتحاد نجدد الولاء والانتماء لقيادتنا الرشيدة ونؤكد العزم على مواصلة العمل لصون مكتسبات الوطن وتعزيز مسيرة التنمية والمضي قدما نحو مستقبل أكثر تقدما وازدهارا تحت راية الاتحاد.
4: في إطار تمكين كفاءتها الوطنية عبر منظومة مهنية متكاملة تستعرض جمارك دبي مساراتها المهنية التي تتبناها ضمن منظومتها الوظيفية، وذلك عبر مشاركتها الفاعلة في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف بدورته التاسعة في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي من 15 إلى 17 من يوليو الجاري. حول ذلك تحدث لمركز أخبار ARN خميس المهدي مدير إدارة الموارد البشرية في جمارك دبي.
6: جمارك دبي اليوم شارك في معرض الخدمة الوطنية للتوظيف. جمارك دبي تأتي في إطار دعم جهود استقطاب الكفاءات الوطنية وتفعيل دور الفرص الوظيفية النوعية لخريجي الخدمة الوطنية. طبعا هذا من خلال توفير منصة تفاعلية تجمع الباحثين عن فرص مهنية، وهذا بدوره يساهم في التعريف بالمسارات الوظيفية المتاحة، كذلك تمكين الكوادر الوطنية وبناء الجسور التواصل بين المؤسسات والجيل القادم من الكفاءات. وكذلك عندنا برنامج اللي هو برنامج مسار 33 اللي يشمل برنامج المنح الدراسية الأكاديمية، واللي هو كذلك يتيح للمنتسبين فرصة الحصول على مؤهلات جامعية تخصصية في مجالات التجارة والجمارك واللوجستيات. كذلك عندنا ماجستير إدارة الأعمال.
7: احصل على خصم حتى 50% على باقة مختارة من فريدوم. لا تفوت

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دائما في أكثر، تطبق الشروط.
1: غبي، نظمنا حملة توعوية شاملة للحد من ظاهرة الباع المتداولين والبيع العشوائي غير المرخص. الحملة كانت رسالتها واضحة، سلامة المجتمع تبدأ من التعامل مع منافذ البيع المرخصة المعتمدة، ونبتعد عن منتجات مذهولة المصدر أو الغير خاضعة للرقابة. خلال الحملة نفذت البلدية زيارات ميدانية في المناطق السكنية والتجارية في جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي، عسب نتواصل بشكل مباشر مع أفراد المجتمع ونوعيهم مخاطر البيع العشوائي وأهمية إبلاغهم لنا عن هذه الممارسات. وركزت بعد الحملة على توعية العاملين في مجال تداول السلع بضرورة التزامهم بالأنظمة واستخراج الرخص المطلوبة، ممارسة البيع في الأماكن المخصصة ومعتمدة، أن الالتزام بالقوانين مسؤولية مجتمعية تسهم في حماية الصحة العامة وتعزز جودة الحياة والمحافظة على جمال مدينتنا.
2: إلى المونديال.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
2: من صورة قديمة في برشلونة إلى نهائي كأس العالم، تعود حكاية ميسي ولامين يامال إلى الواجهة بعدما جمع القدر بين الأسطورة الأرجنتينية والموهبة الإسبانية الصاعدة في المشهد الختامي لمونديال 2026. القصة بدأت عام 2007 عندما شارك ميسي وهو في بدايته مع برشلونة في جلسة تصوير خيرية ظهر خلالها مع طفل رضيع لم يكن يعرف العالم أنه سيصبح بعد سنوات أحد أبرز نجوم إسبانيا، وهو لامين يامال. وبعد نحو 19 عاماً تحولت الصورة من ذكرى عابرة إلى عنوان كروي كبير، فالطفل الذي ظهر إلى جانب ميسي يقف اليوم أمامه في نهائي العالم في مواجهة تختصر تعاقب الأجيال بين نجم صنع التاريخ وآخر يطرق أبوابه بقوة. يامال الخارج من مدرسة لاماسيا وهي أكاديمية برشلونة الشهيرة سار سريعا على خطى الكبار، تألق مع برشلونة، لمع بقميص منتخب إسبانيا وأصبح وجها لجيل جديد يحلم بإعادة الكأس العالمية إلى مدريد بعد تتويج 2010. أما ميسي فيدخل النهائي حاملا حلم الأرجنتين في الحفاظ على اللقب وكتابة فصل جديد من المجد في ليلة قد تمنح الأسطورة مشهدا أخير يليق برحلة امتدت على أكبر مسارح كرة القدم. وبين منتخب أرجنتيني يبحث عن لقبه الرابع ومنتخب إسباني يطارد لقبه الثاني، تبدو المباراة أكبر من نهائي تقليدي، إنها مواجهة بين الخبرة والطموح وبين ذاكرة كرة القدم ووعدها القادم. في الختام إذن قد تبدأ المباراة بصافرة لكنها قد تنتهي بصورة جديدة تضاف إلى أرشيف الأساطير. ميسي يودع أو يواصل الإبهار، ويامال لا يطلب الإذن من التاريخ بل يحاول أن يكتب اسمه فيه. إلى الملتقى.
3: الأخبار من شبكة ARN.
4: الساعة 9 في الاستديوهات الخليجية، ومساكم خير.
5: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد، ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
6: 1009.
7: أنا واللي يوم اللي دنا ومين اللي دعلات حزينة، صبرت وكان كثر الصبر ظنا على هامش مسير العاشقين.
8: يا من ولات القهر من جروح ساطية بكسرني،
7: من يحس بلوعتي ووجدي ودموعي يدري حجم النار لي تسكن ضلوعي، رغم هذا لك أنا معلن خضوعي صامد في وجه رمشك والجفون، ليس أحبك وطيعك من تكون.

0: العربية
1: في نفس من يهواك مربع ومرتاح يا مشغل التفكير صورة خياله
2: صورة خياله
1: جرحتني في القلب في ساعة وداع جرح مزيف ولا لقينا دواء
2: ولا لقينا دواء.

0: انت اللي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيديك العود.
1: كانت الأثير.

0: هو الخليج، هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسمى العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: على الخليجية.
2: دست الوله والقلب حافي لجل الوصل بمشي عيمره،
3: لجل الوصل بمشي عيمره.
2: قربك شفايه والتعافي، وانته ترى كسري وجبره. ما يخالف اللي مر طافي، صفحه طوت بوحي وحبره. وش فادنا كثرة تجافي، حول أراضي الود قفره. لا تزيد تربتنا جفافي، رجع غصون الورد خضره. يروي ويغنيها النفافي، في العطش تكفيه قطره. ذايق من الفرقة وخافي، لا تنقضي الدنيا بحسره. ولا الندم ينفع خلافي، لا توسد المخلوق قبره. ببقى لحبك دوم وافي، حبا كبر كبر هالكون كبره. واخذه اخذه كلامي واعترافي، قلبي نفذ من هير صبره.
0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
5: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول، ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو، من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول. توجهوا إلى دبي فيستيفال سيتي مول يوم 19 من يوليو، حيث سيتم الإعلان عن فائز جديد في مسابقة اربح منزلك في دبي. انفقوا 500 درهم أو أكثر، امسحوا الإيصال، وقد تكونون من الفائزين بإحدى شقق الـ12 أو بواحدة من 4 إقامات فندقية فاخرة كل أسبوع. للمعلومات زوروا winyourhomeindubai.com.

0: يعيشون.
1: اجلس اجلس اجلس
2: اسمع جلسة على الخليجية.

0: مساء على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يا الغيمة اللي دوا رعدك وبرقك سرى، ترى دموع الكرام أشبه بمزنة الغمام، الغيم مزنة نتاجه عشب فوق الثرى، ودموع الأكرام تصنع حزن عند الكرام. المرء ماضيه يبقى معه مهما جرى، تاريخ الإنسان وسط الذاكرة له مقام، عين لها دهر ما ذاقت لذيذ الكرى، تحقق المستحيل وتبدع في كل عام، ما طاح من دمعها فوق الخدود وجرى، الواجب الخد يستقبلها بالابتسام، هذه دموع الكريم الطيب اللي ضرى على مصادم كبار المعضلات الجسام، يوم انبرت له صواديف الزمان انبرى، لحلها رافع راياته إلى الأمام، لا يفرح الشامت اللي عنه مهدنا درى، ما طاحت من القهر والعشق ولا الهيام، طاحت على اللي حضنها كان ظل وذرى، كانت بداية طموحاتها ما كانت ختام، الصبح يبدأ بطاريها لمنه طرى، والنامت الكون كله في عيونها ينام، وصى عليها رسول الله بين الورى 3 مرات لنسمع جميع الأنام، فرحمة الله لها من رب أم القرى، والخاتم الأنبياء مني عليها السلام، دمع العظيم افرحها بالأم، يا من ترى شعور لو جيت أبا وصف شاب الكلام.
0: أشعار فزاع، أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: أروع الأغاني الخليجية على دانة الأذية. استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
0: الاغاني الخليجية على دانة الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: 10 الساعة على دانة الأثير.
1: خلي فلوسك وفلوس عائلتك تحت سقف واحد مع ويو للأفراد. ادخر واصرف واستثمر بذكاء أكثر. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع wio.io.
0: الخليجية 1009.
2: وصار لك عذب وغيابك على كبدي لضا وحروق يشتت انتباه فؤادي واسمع أعظم إصراره
3: الخليجية.
4: مو بلا

0: التقليدية.
1: كل جرح يهون،
2: كل جرح يهون
1: يا الجرح القديم، وكل شيء قد مضى معك أذكره.
2: أذكره. أذكره. أذكره
1: جرحي وذكراك، والليل البهيم حزت فؤادي مثل المنشرة.
3: 1-0

0: يا كثر ما قلت أنا والفرح بكره. الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
1: الكذب بعضه مع انه كذب يحييني،
0: اصبر القلب وادري الضيق محتكره واسلي النفس.

0: الخليج
1: هو الخليج
0: على الخليجية.
2: ورحلة سريعة لسمة العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامه 32 36 الدوحة 32 43، وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40، أما الكويت 36 45، وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: خيول الأفكار في ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: حطني في عيونك وغمض، خلني أعيش في عيونك، الحذر إن رمت لا تلمض، احتفظ لا يطيح مرهونك، وعن دموعك إن حزنت أعرض، خايف أغرق من بك أجفونك، خايف أغرق من بك أجفونك. عازمان المر متغمض، يا خسارة مر من دونك، سيف طرفك صار ميومض، في لحاظك فتنة تفتونك، كانس في الصدر لك مربض، موردك من دمع مظنونك، عن فياض العشق متعوض، راتع في يوف يصونك، لا تسمع عادل يعذل، لا ولا منهم يلومونك، لك عهود صادقة بحفظ، ولك وداد سابق نبونك، كل هذا الكون اللي ينبض أشعر أنه خالي بدونك.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.
1: مستانسين ويانا على 1009
3: الخليجية.

0: ندخل في التفاصيل نقولكم صباح الخير مع أكسجين اللي إن شاء الله من خلاله بندخل في وايد.
1: أكسجين على الخليجية من الاثنين لين الجمعة من السابعة وحتى العاشرة صباحا بالتعاون مع
2: جزيرة ياس أبوظبي.
3: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
4: يبدأ مستقبلك في الهندسة من هنا. قدم لبرامج البكالوريوس في الهندسة بي تيك في المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي عبر اختبار القبول CAET الدورة الثالثة. تعلم وابتكر وابني مستقبلك في دولة الإمارات العربية المتحدة مع جامعة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا. ابدأ رحلتك اليوم. ابحث عن IIT دلهي أبوظبي للتقديم.

0: أكبر بطولة في العالم انطلقت ونحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك بوتم وصيدلية أستر.
1: عام 2002 وقفت تركيا في مواجهة لم تطلق فيها كرة البداية. الكرة كانت مع الفريق الآخر عند دائرة المنتصف، بعد 11 ثانية كانت في شباكهم انقض الأتراك على خطأ أحد المدافعين وأنهى هاكان شوكور الأمر قبل أن يجد معظم المشاهدين مقاعدهم. كان قد مضى على شوكور أكثر من 8 ساعات دون أن يسجل طوال البطولة، ثم جاءت تلك الأحد عشر ثانية ولا يزال هذا الرقم محفورا في التاريخ، أسرع هدف يسجل على هذا المسرح حتى اليوم.
2: الخليجية كانت الأثير 1-0-0-9.

0: على الخليجية. أشعار فزاع على الخليجية.
1: يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. يلي قريبك ظالمك وتقول شوفوا لي حلول، اجلس مع نفسك وفكر لجل تعرف وش تبي. جرب تحل الأمر ما بينك وبينه بالأصول، خاطبه بأسلوب المحنك لا بأسلوب الغبي. عداوته في ذاتها حسب كلام أهل العقول، تأثيرها أشد وأخطر من عداء الأجنبي. ولا تزعلك هرجة قريبك وانت شمت بك عذول، قل له تراك ثرشماته من صفاته للعبي. وان كذبوك قرابك اصبر، والصبر مهما يطول لا بد تكسب به فخر وتقول هذا مكسبي. وان كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إن كان ناسي ودي أذكرك في حاجة وأقول، إلا في تاريخ النبي عبرة فداه أمي وبي. سلمان من فارس وصدق بالذي قال الرسول، وأبو لهب عم النبي كذب بما قال النبي. احفظ نصائح كل عاقل له مع العالم قبول، الشايب يردد معانيها على سمع الصبي. بالعزم يقدر منكبك يحمل ثقيلات الحمول، اتعب وقل يا رب يا وهاب بارك فتعبي. لولا قوي العزم والإصرار ما شفت الذهول، يوزعه بين الجهات الأربعة. حاكم دبي.
0: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.
3: خلكم مستانسين ويانا على 1-0.

0: اصنعوا ذكريات عائلية لا تنسى في منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة في رأس الخيمة. استمتعوا بشاطئ خاص على مياه الخليج، بينما يستمتع الصغار بالمرح في نادي الأطفال، ومن أطول مسبح في الإمارات الشمالية إلى ملعب جولف عالمي. تنتظركم تجربة استرخاء في سبا وإقامة فاخرة في فيلات بمسابحها الخاصة. اكتشفوا باقات أول إن سكيب واستمتعوا بإجازة صممت بعناية. منتجع صوفيتال شاطئ الحمرة رأس الخيمة. للحجز 07-209-6000.
1: اجعل صيفك أكثر انتعاشا مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلا بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة مساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات، بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.

0: 1009 الخليجية دانة الأثير.
1: مرحبا يا مطول الغيبة، مرحبا وهلا وحيابك، مرحبا مليون ترحيب كثر ما حنا فرحنا بك.

0: من تكون انت تعذبني وسامح، من تكون انت تخاصمني وصالح، وكل ما تملك بأنك ظبي سارع، انت واحد بين آلاف العيون، ليش انا احبك وطيعك؟ من تكون
1: انت مثل ما انت على كثر ما مر، اغلى البشر ما حد يسواج عندي.
2: كانت الأثير
0: وهو القنص والهجن، واكون خيال واسهر على فنجان دن وهالي، واحب ظبي اكحل العين يفال، يشفيك شوفه من اريام الرمالي.
3: حطني في عيونك، في عيونك وغمض، خليني اعيش في عيونك،
4: خليني اعيش في عيونك.
0: الحجر الغنت لا تلمر، احتفظ لا يطيح مربونك، وعن دموعك ان حزنت اعرض، خايف اغرق من بكى جفونك.

0: هو الخليج على الخليجية.
1: ورحلة سريعة لسما العواصم الخليجية بنتعرف من خلالها على درجات الحرارة، والبداية من دبي والعاصمة أبوظبي، ودرجات الحرارة فيها 31 41 المنامها 32 36 الدوحة 32 43 وننتقل لدرجات الحرارة في مسقط 33 40 أما الكويت 36 45 وأخيرا الرياض 31 45.
0: هو الخليج على الخليجية.

0: أشعار على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: بلا توقيت
3: بلا توقيت،
2: هذه عادتك يا روعة التوقيت، تجي مثل النسيم اللي يدف الشوق بعماقي. زمانك ما تغير والمشاعر مثل ما حسيت، يداعبها هواك ووصلك الهمال والساقي. أسافر بك خيال ويا عساني معك ما رديت، رحابك يتسع بوح الغرام وثورة أشواقي. يبارك ساعتك ربك، مليت الكون ساعة جيت، أهم من العتب عندي وجودك وترك الباقي.
3: وجودك وترك الباقي،
2: تباشير الفرح وجهك ونور البدر ليه طليت. أسطر لك حروفي وادهش أحبابي وعشاقي، تخيرك القدر ولا البخت وانت رفيع الصيت. أنا أكبر حظ عن غيري
3: جدير بحبك الراقي.
2: حبيبي للمسافة جرم في حالي، كثير أبطيت هذا قلبي على عهدي على كفي وميثاقي.
1: وميثاقي
0: أشعار
1: على الخليجية.
4: ارتقي بخبراتك إلى المستوى التالي. يقدم المعهد الهندي للتكنولوجيا دلهي أبوظبي برامج دراسات عليا متقدمة مصممة لمستقبل التكنولوجيا والابتكار. ادرس في مؤسسة مصنفة عالميا في مجالي الهندسة والتكنولوجيا وسرع تطور مسيرتك المهنية. قدم طلبك اليوم، ابحث عن IIT دلهي أبوظبي لتبدأ رحلتك.
5: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: بودكاست استكانة.
1: سعادة مروان لطفي.
2: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
1: السيد ممدوح خير الله.
3: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها اربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشرق.
1: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
4: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن ان يراع من موازنات من عمل دؤوب بان يوفر لك الغذاء.
1: محمد عبد المجيد صديقي.
5: وصلنا لمرحلة ان نقدر نصلح اكثر من 40,000 ساعة في السنة.
1: سعادة الدكتور منصور العوار.
6: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
1: سعادة مشعل جلفار.
7: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز رفع القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
1: الدكتور مهند الوادية.
8: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم. بودكاست استكانه.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا تمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
1: أشعار فزاع على الخليجية.

0: اجعل صيفك أكثر انتعاشاً مع سويست. استمتع بعروض رائعة على سيارات SUV تشمل تمويلاً بنسبة فائدة 0% وإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وميزة اشتري الآن وادفع في عام 2027. احصل على ضمان لعشر سنوات أو لمسافة 1,000,000 كيلومتر وخدمة المساعدة على الطريق لخمس سنوات وعقد صيانة لثلاث سنوات بالإضافة إلى تأمين وتظليل مجاني. تفضل بزيارة أقرب صالة عرض سويست أو اتصل على 800 سويست لحجز تجربة القيادة اليوم. الموزع الحصري مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
1: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق الشروط والأحكام. end دائما في أكثر.
2: 1009 كانت الأثير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الخليجية 1009.
1: يا شعار النبط في شرق ولا غرب، أنا ملزوم، أنا ملزوم أشنف سمع جمهوري من أشعاري،
2: من أشعاري، من أشعاري.
1: قصيد يجلي الضيقة عن الولهان والمهموم، له الحسات تشهد قبل ما تشهد لها أنصاري.

لا شفت لك إنسان معطى نعمة لا تحسده في رزقه المقسوم، ولا تسب الوقت ولا حظك وتزم خشمك ما يفيد الزوم. يوم عليك ويوم لك والدنيا ما ترحم الخادم ولا المخدم.

طاح قدرك من عيونه الخلايق. لا تحسب انه يبيض الوجه طيحة ما هي فضيحة. وانتبه للحقايق، طيحتك من عينك هي اللي فضيحة.

0: ميدان الأدب خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: كلما عرضت لي بحل الكلام شف نظراتك بنظراتي تذوب، تلتقي النظرات من قبل السلام ونظرتك تسبق على مك القلوب. انت لي دخلتني بحر الغرام بالمحبة واللطافة يا محبوب، رحت في غيبات سجات الهيام وقلبي اللي راح بيدينك لعوب. شفت سهم الموت من تحت اللثام، فاتنات الرمش والطرف الجذوب، وعذابي منك يا سيد الأرام، يا عذاب الروح يا الغر اللعوب. وجبينا مثل براق الغمام أو قما شمس تحيه للغروب. إن سألت الحال في الحال العدام، وانت تدري الحب سلال القلوب، وانت تدري الحب سلال القلوب.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: 1-0-09.
1: شعور المرة الأولى يجيك
2: جلسة على دامة الأثير
3: 1-0-09.

0: اجلس واسمع احلى طرب احلى طرب.
1: هو انت اللي تكلمني.
2: 1-0-0-9
3: امتى انا شوفك يا كامل وصفك.

0: أشعار فساء أشعار فساء على الخليجية
1: أشعار فساء على الخليجية.

0: قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحنان. قال شاعرنا ما سمعنا جديدة. قلت شاعركم من اللهفة يعاني، كيف تسأله القصيد وتستزيده وانت من يلهمه شوقه والحناني. قال أبغي بيت ينشر في الجريدة واتحدى به شعراء الزماني. قلت من شعر الفريد أخذ الفريدة حكمه في بيتين يلغصنا اللياني. صاحب يبخل عليك بلمسة إيده وانت تحسب لجل لقياه الثواني، نفس من يبخل عليك في يوم عيده بالتحية وانت طامع بالتهاني. قال عيده. قلت ما أقدر أعيده. يا حبيبي لا تصير إنسان أناني، شاعرك لو يطلق من الفكر قيده انفجر هاجوس بركان المعاني. قال بسأل. قلت قول اللي تريده. قال شعرك ليش لا قلتها سباني. قلت هذا فضل من سخر عبيده للمحبة والمودة والتفاني. رقق إحساسك يبو نفس عنيدة لين قمت تحب ما ينطق لساني. وانت وصفك لو هل الشعر بتجيده ما حد منهم قدر ياخذ امكاني. لن عبد القاف ما هو مثل سيده اولا وهم منه شيء ثاني. بيت واحد من حبيب لك وريده ضخ حبه بين دمها في المحاني. عن 100 شاعر وعن 100 قصيده ينسجون بشعرهم فيك الاماني. نام واحلامك يملهمني سعيده بعد ما حبك ترعرع في كياني.
1: أشعار فساع على الخليجية.
2: أشعار فساع على الخليجية.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: 1-0-0-9
2: أنا أخطيت. ما أنكر ولا في عذري يكفيني سوى إني أحبك حيل، وإني دايما إنسان. أنا أدري بمدى جرحك وأدري الحظ جافيني، يطول الوقت ما أخطي، وإذا أخطيت كل شي بان.

يا هاجري ذبلت عقبك الرياحين والقلب حسه في ضلوعي يدافر هاك الشقا وارسم على الجرح جرحين وخلى المسافر يلتحق بالمسافر.

0: 1009.
1: يا من ذكرني ما تذكرت منسي، ذكرت من عد النجوم وقبضها. أنا الذي لو تلمس الريح خمسي، كان السحاب أرخل عباته ونفضها.
2: كان السحاب أرخل عباته ونفضها.
1: هذا الشجن حرثي والأحلام غرسي، وقصيدتي يبطي الزمن ما نقض.

0: لا يجرح
1: لا يجرح
0: مرود الاثمد عيونك يعل منك لا خليت ولا عدمت خطها في عيني وبنقلها لجفونك لو يقولون العرب عني غرمت وش يفيد العقل والدنيا بدونك كم تبعت العقل لكني ندمت دمت دمت دمت خلهم لي يعذلوني ويعذلونك لانت منهم سالم ولا انا سلمت
2: يا ماخذ الاول بحسنك على فصلك قلبي لا رح ولا جيت لك مرقة الشوق وسط الحشا كنا مخصص لك
3: الخليجية 09

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: أحسب إني قبل عرفك صبور وقصاوي، لين وردني غيابك إحداد على سنة.
3: لين وردني غيابك إحداد على سنة.
2: فالتك ملك يد ولاحقك بالمناوي، هذا هو الجنون اللي يقولون عنه. كنت في الأرض صعب شلون وانت السماوي، عدنا بك نهارا في حنة ورنة، ويلهم كيف ما راعوا شعور الهواوي، ما درون فيه نار ما درون فيه جنة.
0: على الخليجية.

تانسين ويانا على 1-0-0-9 الخليجية. الخليجية

0: على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
2: قال كم عمرك؟ وقلت العمر زايد. قلت لك عمري 100 مرة وعيده. كان عمر الشاعر بحسب القصايد يعتبر عمري 300 قصيدة. واعتبرني من مواليد الفرايد، من بنات الفكر جابتني فريده. في سما الأشعار بالإبداع رايد، شاعر يسمو إلى الإبداع سيده. والقديمة لذ لكن الجداي تحيي الميت من الشوق وتعيدها. في حياتها ما يعرف السيف سايد، المغامر لحظته عندها سعيدة. في رقبة المجد علق له قلايل، صورة مرسومة بسبابة ايده. وانعشق ما يعشق الا كل كايد، جارح ما ينكف الا معها صيده. وانت يلي في بنات العيدة قايد، هل تحيد الوصل ولا ما تحيده؟ في وطن زايد وشوق القلب زايد. عن سؤالك والجواب هنا نعيده.
0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: أشعار فزاع على الخليجية.
3: في ضيافة الخليجية.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: ميدان الأدب، خطها فارس العرب
1: على الخليجية.
2: بان شوقي ووجدي يوم بان الغزال، واعتراني لذكرى لي بحالي زرى ربي نعصم،
3: ربي نعصم
2: ملكني بالحسن والدلال، مسكنه في الصحاري في البدو له ذرى، ساكن في خيام من سكنها ينال كل عز وهيبه بالكرم تعمره، في مجالس كرام بين بن وهال والرجال الأشاوس لي بهم نفخرة، البداوة شهامة ما لها من مثال، والبداوة أصالة تجوى الجوهرة.
0: أشعار في القمة
1: على الخليجية
0: من فارس الحكمة.

0: أشعار فزاع على الخليجية.
1: يتيم فاقد شوفة أمه من السنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. يتيم فاقد شوفة أمه من سنين، وأبوه مات من القهر والتجني، ما شاف واحد منهم بنظرة العين، والحزن يهدم في الضلوع ويبني. تنزل دموعه من لحون المغنين، وهل اللحون من السعادة تغني؟ قالوا وتمنى، قال بشوف الاثنين، كان يفيد الميتين التمني. يا كامل الأوصاف يا نادر الزين، هذا شعوري كل ما غبت عني، كيف أتقبل تعزية بعدك الشين، وأشوف عذالي تجيك وتهني. دام الهجر والشوق والحزن قاسين، ليتك علينا يا حبيبي اتحني. يكفيك فني عن فنون المحبين، كم مرة استطربت والفن فني. كنت أتأنى من فراقك معي لين، طولت بفراقك ومات التأني. وكان الخطأ منك مسامحك هالحين، وكان الخطأ مني وش تريد مني؟
0: أشعار فزاع على الخليجية.
2: أشعار فزاع على الخليجية.

0: على الخليجية.
1: أشعار على الخليجية.
2: طبيعتي محب كسر الخواطر، وإذا انكسر قلبك بيدك كسرته. قد قلت لك جنب طريق المخاطر، مثلك إذا غادر طريقي شكرته. لا يا بطل خل الذكاء، منت شاطر، دربك قصير ومن البداية حضرته. خلك على وضعك معلق وناطر، والحلم يبقى حلم لونك خسرته. خاطر ولا يسواه مليون خاطر، هذاك في حسي وشعري شهرته. طيفه إذا هيمن على البال ماطر، ولو يعتذر عن ذنب غيره عذرته.
0: على الخليجية.

0: أشعار فزاع على الخليجية. ثلاث مرات وانت تدور فراقي، وثلاث مرات وانا اقول لا ترحل. الظاهر ان الغلا ما عاد له باقي، بيني وبينك اشوف الوضع مستفحل. عشرة زمن تجبر المشتاق يشتاقي، سحلتها بالهجر والوصل ما يسحل. عليك صابر وهذه قيمة اخلاقي، لان ارض الوفا دون الوفا تمحل. ولانك الغالي اللي حرك اشواقي، بمكحلات العيون اللي بلا مكحل. بالرقه انت الارق وذوقك الراقي، وبين الخصور النواحل خصرك الانحل. وقلوب عشاقك اللي كثر عشاقي، عيونهم نحل لان شفاتك المنحل. اصعب سؤال في حياه العاشق الشاقي، اللي طرحت عليك وما لقيت الحل. وشلون ترحل وحبك وسط لعماقي، وانا لويت الرحيل وما قدرت ارحل.
1: اشعار فزاع على الخليجية.
0: اشعار فزاع على الخليجية.